يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء الهم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم سلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون نؤسس مؤسسة شنو، الشيء اللي خلانا لأن في احتياجات قاعدة الشباب الخريجين والما خريجين كلها قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدوا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول رافقة من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في رياضة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تكون فوق نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رح حاليا أنا استفيد منها لأدي كون فوق نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر شهرين فقط، حسا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرك فوق نفسي، كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة كيندها فوق التصوير، عندها فوق الطباعة، عندها فوق الرير، قال لحد رجل قال نساء وكتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسوها علينا، قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قال نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قال نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قال نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بيكون انه كوين قرابة 10 تدريبات، من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في أدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكو تيسي ساكت، كيف يقدروا يحاولوا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. الشيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلة يقدروا يسوي الصابون السائل عن الغسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كل الحاجات اللي دربناهم فوقه. قاعدين نقيمه أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقه تسيب فوق شنو، ال10

0: فوق شنو، الأربعين سي فوق شنو، عشرين سي فوق شنو، كل التوجيهات قال ندوم لدرجة الإنسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشرة، يهاوي ورقة لحد يمكن فيه أخطاء إملائية كل قاعدة والأشياء دي قاعدة. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشرة النتائج أنت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الإنسان يقدر يختار التخصص، لأن بعض الناس صحيح وليق الباك حقها شغل بيصير ما بعرفه. أحيانا ده يمكن التوجيهات تكون من الوالد ومن جاي ومن جاي، لكن أحيانا ده ما ببقى. هنا بنجي نرمو معهم الإنسان اللي بدور بتخصص في المجال المشل ده مشل ده مشل ده مشل ده مشل ده مشل ده، لابد مهاراته تكون مشل ده مشل ده مشل ده، ويقدر يمشي في الجامعة المشل مشل ده خلاص. نحاول ندوم التوجيهات. زيادة على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبية ومحاضرات بالنسبة لاكتشاف المعلومة الخاطئة، لأن أنا كمان عضو في النادي كروب إيري فيها أنا عبدش عضو فوقها، لقينا مشروع مولى لنا الإذاعة إيري فيها الفرنسية ومع الشركاء حقها خرابة. إحنا السنة كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات اثنين اثنين اثنين لحد خرابة سنة كامل، كيف الإنسان يكتشف المعلومة الصحيحة والخاطئة في الفيسبوك في الرزوف التواصل الاجتماعي بالأخص. الشيء الآخر بالتاني كيف حتى الصورة دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها، حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في أرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقيناهم فوق كل الأشياء دي. حاجات كثيرة قال نحاول بكونه نكونه فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكون نفسه.
1: ما شاء الله مركز ده أنتوا تدربوا مجالات كثيرة مرة.
0: نعم.
1: ذكرت حصة في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاة. كيف تشوف البنات كده كيف جاية هكون في المركز تشوف كيف؟ هل بيجوا أن عندنا عادة كالبنات كيف الغالب كالناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بخدم أخدمة؟
0: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة، لأن أول شيء المجتمع هو دي من بنظر للنادي من مؤسسة المؤسسة وشنو البحث في المؤسسة، لأن إن تقلقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادم بس يخفوا وبديك بيت تمشي. أنا هنا لدرجة بكون واحد بالتلفون بس ينادونا يا أخي بتمشي اللي مش تيجي معاكم. ده عدة مرات حاصل لأن هم عندنا فوقنا السخة، والحمد لله من بدينا لحسك شيء كي بيكون مشاكل ولا شيء واحد كي واجهنا كي بيكون تقول لنا عقوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات ده أهالي ميلزمون ما يجدك ما في. مجرد ما قلنا فيها التدريب قاعد لحد يبقى أحيانا ده أو لا أمور هم بيجوا. يا أخي عندكم تدريبات اللي ما عندكم بنشيد قاعد يسال كان خلاص تجي إن شاء الله عندكم شغل ده نادونا بالتلفون نجي. عدة مرات ده قاعد، ولما كان قلنا فيها تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريب بدل درجة البنات ده بيجوا كتير من الولاد كلها، ده كله قاعد في المشاركات
1: ما شاء الله. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف؟
0: صراحة التدريب المهني مهم. أنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كتير خريجين قاعدين ساكت
1: ما عندهم عمل،
0: ما عندهم عمل ما يتوظف، لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء إن دركشة قاعد بخدم، قاعد بخدم مكنة، قاعد بخدم سجير النجارة المنيجيري مثلا عند سوق بسيط كخطة قاعد بيسيبوها، معناته أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إيديهم فقط قاعد بنتظر الوظيفة، لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم حجر.
1: صحيح.
0: الشباب ده الحمد لله بيكونا بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب.
1: جميل لله. جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب؟
0: جهات تدعم الشباب ده كي ما عندنا أصلا. أنينا فقط لقينا دعم من المستشارة حسنة موسى علي، كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة معناته الطلاب الماهرين العوائل في المدارس شالتهم دربنا لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر. بعد ذلك جينا لقينا مشروع هنا السويد جاب لنا 36 بنت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي اللي كان ما يتوفقوا بيكون بدوا الدراسه وماشيين كيخلوها باسباب الزواج ولا الاسباب الماديه ولا الحاجات دي، جاوبنا دربناهم في القياطه فتره عن شهرين. يوم جينا في الحفله عن الختام هم السياده بس القلق هنا ده اللي مرقوا فوق في الحفله ده هم السياده خيطوا بايديني فصلوه وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحه جميل مره وهيك بس. زاد على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الاخت البرلمانيه كبرى ظهري سيد انا منك يوم 29 لهذا الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شهر 233 طالب وطالبه الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فتره هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر، لكن دعم خارجي كيف في مجال الاخر ده ما لقينا اللي بس في الاوام السابقه في جانب هنا المشروع هنا اوناجس انا بشخصيتي ده لقيت دعم، لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع هنا سنكمل امبلوا وقت ده كان الوزاره خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا ان شاء الله بينا فوق بعض الاشياء ده وقدرنا واصلنا فوق.
1: جميل. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كان في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجلينا عشان يساعدكم أنتوا ذاتا في بعض المجالات؟
0: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة، عندنا مركز عند الأخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد، عندنا كمان في آتية ثلاثة مراكز قاعدين، المركز البرجو دي باتا بسموه، عندنا مركز البرجو قاعد، مركز سنين قاعد، عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأخ سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم، دي عندنا معناتها علاقة لدرجة هسه في الأيام ده كله بخيط كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وهنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس.
1: جميل. طبعا أنتم في مدينة أبو حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات؟ أورد الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
0: يعني هنا إشكالياتنا المعدات اللي قاعد ندرب فوقها دي ما كافية يعني ما كافية. لأن الجانب المهني دي المعدات دي بتحتاج لها قروش والمركز في هذا ما بقدر بيكون يكون كل المعدات. أنا هسه قاعد نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده نقدر نأهلهم فوقه. والشيء المعفي ده الصعوبات اللي قاعد نواجهها دي وأشياء الآخر أنا هنا ما عندنا شركاء، شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده، استعينوا فوق ده أصلا ما في حس قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل عندنا قاعد نخدمه فوقه، والشيء الآخر بنلقوه من خلال التسجيل الإنسكريبسيون عن الإيرادات اللي بيجوا قاعد بهنا المشاركة ده بس قاعد نحاول ننسوه فوق، لكن شركاء كده ما في، والشيء الآخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده في المفروض لابد يكون عندهم أكومبانيمون قاعد اللي بيسموه معنات الكيت، نقدر الشغل اللي مجال يتدربوا فوق ده يتدرب مثلا في القيادة على الأقل يلقى لي مكان أو يلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على أرض الواقع، مثلا يدور في الدرب في الطاقة الشمسية يلقى لي معدات يمشي خط في أرض الواقع، يتدرب في الأنديجو يخط معدات يسيب، لكن المجال ده صراحة ما في. اللي بس كان جمعية شباب سخافة بلا حدود انت الأخ إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقة الشمسية جزاه الله خير إننا بنات ثلاثة شاركوا معنا البنات ثلاثة اللي جوا الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يشوفوا هاي الأمل لكن مجال آخر جانب آخر ده كده ساعد أنا ده ما في.
1: أكيد نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: بشكل عام في مدينة أم حجر للشباب يعني أبرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
0: عندنا إشكالية أحيانا في التوجيه ده مشكلة مرة واحد كبس أي إنسان ده ربنا خلق به صفاته خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوقه ده بقى صراحة ماهر مرة واحد كبس ومجال واحد ده ما يده ماهر دون كان هنا قال نفسه لحصة كل جهد الشباب ده نوجههم لأن نادو ماهر بكون عايز ندسه فوقه يمشي قدام كده تبهلك بقبل دون كدارين نوجههم أي نادو مكون عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوقه ده نقدر نوجهه إنش دلالة كان سويت الشجال كده تبقى ماهر كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله كان سويت كده تبقى ما شاء الله ده بالنسبة للتحديات التحديات الأخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده الشيء بقدروا يبدوا فوق العمل ده ما في
1: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزارة الشباب والرياضة ولا مثلا هي الوطنية لترقية العمل أونابي ولا كده هل تواصلتم مع الجهات دي؟
0: أونابي ده تواصلنا إننا في إقليم البطحة في آتشي لاي قرابة 3 سنوات قدمنا مشروع اسمنا طلعت بعد سووا لنا تدريبات وفي الأخير قال لنا دونا ده لحسن ربنا ده أنا ما بتقريبا 3 سنوات سمعنا اللي بس في الأخير في آتشي شالوا بعض الأشخاص كده وبتن برا في المحافظات الست دلة للبطحة دلة نادو يمكن بيكون هذا كله ما في اللي بس في آتشي بالنسبة للجانب هنا السنجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في آتشي شر رقمي وشلت رقمه وخلاص قلت نتواصل مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قمت قبل ما واصل أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون أتواصل معايا لا ما قابل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت حتى في جمعنا هنا لما نجيت قاعد نحاول أتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر والشباب أنا محجر كيف بخدمه لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة وهسه أقول أنا بنحاول نفتش إن شاء الله كان لقيت نقدر نحاول نتواصل معايا إن شاء الله.
1: سيد إبراهيم الرحمة نحن طبعا قاعدين في نهاية البرنامج هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا الخريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ده
0: أنا الرسالة الدائرة قاعد لمالي إخواني الخريجين أنا كل واحد من ضمنكم خرجت عندي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة حاولك أول لي محارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد الوظيفة دي ما بتشير كل الناس الإنسان ما بتطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهيدا ما حلت حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله عندك المهارة بجاي وعندك بيكون الوظيفة بجاي لأن المثل بقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بقوله مثل كرسي ورجلة واحدة كان الرجل الواحد انكسرت دمانات الكرسي بقى لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بقى ما فيك والآخر يتركزوا دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إنهم جسم من أعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك أنت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتقول إلا تيتمد للوظيفة ده ما حلل الشيء الآخر إنساني ما يتمد بس للأسرة أنا عندي أسرة مرموغة بيكون أنا قلت إلا بنطوني بيصرفوني وبيسوق لي جاي يجوزوني ويسوق أنا نقلت إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حلل والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون إلا نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وده كذي قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قاعد نخدم يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال آخر ده كله خلينا نحاول وأصلا كان عمل ما عنده أي عمل ده عيب ما في. الإنسان أنت حاول أبدو مجرد ما بدأت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس، لكن أقعد مكتوف العيدي عندك أسرة تدور تكوّن لك أسرة، داير تواصل في المجتمع، داير تسير أي شيء لك أخرادك قادر. الوالدين ده صحيح جزاهم الله خير بيكونوا ساعدونا وبينقموا حاليا ده هم بيكونوا أنينا لجو خلي لو هم يعطون مشولهم، لكن نادم لو أمرك دخلت تقول عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقول تتقل ساق الأسرة ده مهلك. خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال، مجالك قادم مراكز التدريب دي قاعدة نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر إن شاء الله نبدأ فوق الشيء الشيء، لأن الناس اليوم اللي بيجوا كبار في هذه المؤسسات الكبرى ده كلك يبدو من البسيط، ما نقدر نقول يبدو من الصفر، إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد، لكن من البسيط الشغل عندك بسيط تحط على أرض الواقع، ومثل ما بقولوا لي كل حركة إن شاء الله فوقها بركة، وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر دايما نقوله للإخوة الشيء كراس عندهم استطاعة ده، كان شئت في أسرتك أخوك ولا ولد أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي أنت عندك شيء ده، حاول أتأمل حاول أتأمل خليه يمشي لقدام. أنت عندك سيسخ كبير في الأسرة، هو أنبادك ربنا سبحانه وتعالى وفقه، يمكن الحمل الكبير ده هو اللي بقدر بيشلك منه، كان بقول اثنين ثلاثة وأربعة في الأسرة ده معناته تبقوا خلاص للأسرة كلها التخفف لا وتكون اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله، لكن بعد الأسرة ده صراحة المساعدة ما في. كشفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم سيخة ما نادم فوضى ساكت ده، حاول أتأمل في المجال ده. حتى الكوادر كل أطلب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينه، الشباب كان شلتوا ماشي ليه في مجال قاعد بيكوي الناس أو كمان بدر بيكوي نفسه ولا شغل واحد، حاول أتأمل بالشغل البسيط ده. اليوم أنين الآخر خليك في المركز أنا جاب لنا السيرز واحد كله معناته سعدانا. شاك مثلا بيكونك اتخرج في المجال عن الطاقة الشمسية مثلا عديت لي بيكون مفاتيح وعديت لي حاجة بسيطة كي بيكون يستمر فوقها كل سعادته. اليوم الشاب درب في مجال المكنة انتهت المكنة بيدها كل معناته سعادته. دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت. اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كل ادم العمل، بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو، اخذت النادم بالموتور بيقتلوا له بيشري له شنو، عنده عمل بنود له في البيت بسرق بيسرق شنو. دونك كل كده معناته ادم العمل، لو كان في حاله ان العمل حتى كان بسيط ده الاشياء دي ان شاء الله كلها تبقى ما فيها، والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل نحاول نكوي نفسنا ونسير لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض، الله يوفقنا قدام ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة يام حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر، وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري، لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

الشهر. مشكلة باب يا مشكلة ماتك و مشكلة باب يا مشكلة ماتك و مشكلة باب يا مشكلة ماتك و مشكلة باب يا مشكلة ماتك و

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هورمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا دلوقتي اللي تلقوا فوق كمان برنامجكم باللغة العربية الدارجية 75 دقيقة في لب الأيرة. 75 دقيقة سادة للمستمعين والمستمعات تسموا البلاغات الدعايات والنشرة الأخبار إن شاء الله لغاية توقينا كان تم 8:15. نقول لكم باي باي. محمود تقصر حمات هناك في الهندسة وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين. اليوم قاعد معنا في المراقبة الجران فرير جايس تلم جايس وكل البرنامج كمان قاعدين بتلقوه في تحت إشراف بابا بادمي إساء يكو كلكل. أعزائي المستمعين والمستمعات نمشي ونسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. يلا صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات. صباح الجمعة السعيد فرقة الصفوة لكل السادة المستمعين والمستمعات. الحالي أنقرن بتابو الإذاعة الوطنية لجمهورية كابين تكنيك.

0: السادة المستمعين ومستمعين الكرام، أنا غادي إجاد بعد مع السمينة فرقة الصفا نجي في داخل الاستوديو، ونبدأ كمان ببلاغتنا الرسمية. الإدارة انت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت الاستسلال أراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص أن نترك لكم أسماءهم ديال عندهم مناقات في أماكن مختلفة مطلوب منهم عشان بمشوا في الإدارة بعوركم. السيد محمد موسى أجوجيا عند نقا في كاركي مشاقة سيكسيون 5 إلو 5 لو 20 و 22. أحمد هارون إساخة عند نقا في إساجيري كوكاي سيكسيون 1 إلو 46 لو 20 و 22. السيد آدم محمد صالح عندنا في كاركي الدينيو سيكسيون 3 إلو 322 لو 10. والسيد محمد يوسف عند محمد يوسف تامين عندنا في كاركي الدجال الكدو سيكسيون 3 إلو 58 و لو 6. السيد عبد الله محمد الحاج حماد عفوا عندنا في كاركي كاركنجيري سيكسيون 1 إلو 3 لو 18. والسيد مدام زينب محمد أحمد عندنا في كاركي هرنجاجي سيكسيون 3 إلو 8 لو 23. عبد الله قران بركه عندنا في كركي مشاغا سيكسيون 1 يلو 244 لو 23 و 24. فانتا حسين توم عندها نغا في كركي ديغو سيكسيون 3 يلو 99 لو 6. واخيرا كمان عبد الله ادريس غوني عندنا في كركي هرنغاي سيكسيون د إلو 110 لو 16. متروبة منهم كمان يعني بمشوا في الإدارة بأوراق عناهم. البلاغ ده هو كونفوكاسيون.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الإمبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا راديو تشاتا في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15. الساعة 7:15 في مابريو شاري، نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية نشرت الأخبار السباهية مع أستاذ أبكر أسنى بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل عبد الحادي محمد سالي بابيرو. صباح الخير مستمر راديو تشادي لكم نشرة الأخبار. اليوم 13 ربيع الأخير 1448 هجرية، ونبدأ بالأناوين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير اللامي علينا رأس الملمة الشهرية اللي بتكلم في الصحة بهدور بعض من أعضاء الحكومة والممولين والشركاء الفنيين. رئيس الجمعية الوطنية لكرة الجيمي استقبل الممثل المخيم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حسير باتريسا وانسو. وفي النشرة ترجو أخبار آخر.
2: المعدات الكنان طاهل
1: فديل أناوين، وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا رأس ملمة شهرية بتكلم في الصحة بحضور بعض من أعضاء الحكومة والشركاء الفنيين الممولين. الهدف من الملمة كمان كلموا في تطبيق الإجراءات حتى الملمة البقت في شهر أغسطس الفات الرأسها المارشال محمد إدريس ديبيتنو كبير الدولة والحلول اللي جوها والصعوبات اللي واجهوها. الوزير الأول كبير الحكومة قال جاتا قامت بجهود كبير من أجل تطبيق شلل عن التطعيم شلل ضد الأطفال ومداخلات من جاي وجاي من الشركاء الفنيين والماليين. ركزت كلها كيف في جهود الحكومة والكيفية اللي ينسق مع الحكومة عشان ينفذوا كل البرامج الصحية. وقالوا هم أن بقوفوا مع الحكومة كتف بكتف عشان يلبوا الاحتياجات هنت السكان من ناحية هنت الصحة في البلاد عامة. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشيمي استقبل الممثل المقيم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حسير سيد باتريس وانسو والوفد المآية، وكلموا في حالة هنت اللاجئين والدور القايدة تلقب بلد نشات في وفران كل الأشياء اللي بيحتاجوا لها أمنيا صحيا واجتماعيا. علي كولوتو تشيمي كلم بالدور القايدة تلقب أيضا المفوضية في تقديم المعدات الضرورية في كل المجالات. ممثل المفوضية السامية لحقوق لشؤون اللاجئين باتريس وانسو قال أولا لقوا ملاقاة حارة من الرئيس الجمعية وشكر والتقدير، وكلم بالدور القايدة تلقب الجمعية الوطنية اللي هي ممثلة للشعب وبتحافظ لمصالحنا للشعب، وده شيء مهم وبسيد المفوضية عشان تنفس عملها بسهولة في الميدان وبدخل من ضمن أولويات الحكومة. وقال هم أن لقوا توجيهات مفيدة من رئيس الجمعية الوطنية وإنها أثر إيجابي، التوجيهات دي أثرها إيجابي في خدمة هنت اللاجئين. الوزير المكلف بالجيوش والمحاربين القدام الجنرال إساخ مالوا جاموس فات في ماوو، قام بزيارة وفات في ماوو، ولا زيارة كمان تنكتي في إطار المراقبة هنت الجيش القاموا بها عندها أيام، وبعرفوا الحقائق انت الأساكر في الميدان ويسمعوا منهم ويرفقوا معنوياتهم في الجيجر هناك. السفارة انت المملكة العربية السعودية احتفلت بالذكرى 96 لإيد الوطني. هنا المملكة كثير من الشخصيات هدروا والأمال هنا السفارة والمأزومين الآخرين. المشروع دعم البرلمان والعمليات الانتخابية أنت مؤدات للسلطة الأولى للإعلام البسمؤ والبشوفو حاما استلمت المعدات الرئيسة انت الحامة حليمة صادية علي بحضور كل العمال حنا الحامة الزميل عبد الرحمن ميكائيل مومن والتفاصيل.
2: المعدات التي كان انطاها المشروع البدم البرلمان والعمليات الانتخابية للسلطة العليا للإعلام اللي بيشوفوه والبسمعوه هما المعدات دي تساعد في المتابعة وتنظيم هنا وسائل الإعلام ودل عشان يراقبوا البرامج والأخبار اللي بيقدموها الإذاعات والتلفزيونات والصحف الإلكترونية. والشيء ده بدخل في كادر هنا جوان القدرات الفنية للسلطة العليا للإعلام اللي بيشوفوه والبسمعوه هما الهيبس المكلفة بمراقبة ومتابعة وسائل الإعلام العامة والخاصة. في كلمتها منسقة المشروع قالت الديمقراطية الحقيقية دي تدور الإعلام يبقى واعي في نقل المعلومات والأخبار في الوقت الدخل فوق الراديو والتلفزيون مرحلة من التطورات. وأكدت بكونه المعدات دي تساعد في مشيان الخدمة بالصورة الأديلة كالممثلة هنت الاتحاد الأوروبي. قالت المعدات دي تنكتي في إطار التعاون القائد بين حكومة تشاد والاتحاد الأوروبي. وزارت في كلامها وقالت الإعلام ده عند مقام كبير في الدولة وقت ما أنطوها المعدات رئيسة هنت السلطة العليا للإعلام اللي بيشوفوه والبسمعوه هما حليمة السعدية علي. قالت هي فرحانة مرة واحد بالتعاون القائد بين الاتحاد الأوروبي والحكومة هنتات. وأكدت بكونه المعدات دي تسمح لهم لعشان يتابعوا ويراقبوا الخدمة هن وسائل الإعلام العامة والخاصة ودل يعرفوا ويطبقوا القرارات تخص احترام أخلاقية مهنة الصحافة. نذكر بكونه الحفلة هن أنطن المعدات دي هدر فوقها كبارات الإعلاميين والمستشارين هن الهاماء.
1: جمعية نور العرفان من أجل التنمية بالتعاون مع منظمة وفد الخيرات نظموا حفلة هن أنطان الشهادات لتلتمية وتساوي 20 الفائزين من الدفء السادسة الاكتسبوا في التدريب عن الفنون الكثيرة مثل الخياطة الرسم الدراسة الدينية وأشياء أخرى كثيرة. الحفلة كمان رأسها رئيس الجمعية نورين سنوسي حمزة. في بيان صحفي من المنسقية هنت الجمعيات عن المجتمع المدني البتدافي لحقوق الإنسان بالاختصار بسموها كاسيدو بقولوا هم مبسوطين بالزيادة بالمعلمة اللي عندها فايدة كبيرة لبلدنا تشاد. ما لما هنت التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللي بتكون في باريس عاصمة فرنسا مبادرات سمحة قام بها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيدنو لصالح الاقتصاد الوطن وحققان الاستثمار وتطوير الاستقرار والأمن في جميع الأراضي الوطنية وعندها دور كبير وفعال في تطوير حقوق الإنسان. الكاسيدو تجدد لمرة تاني تضامنا وراء الحكومة التشادية من أجل السلام الدائمة في بلدنا ونجاح المنتدى تشاد فرنسا. فده البيان المتفوق المنسق الوطني عن الكاسيدو محمد جيجاتيمباي. المجلس البروفنسيال حنا وداي عند الفرقة الجديدة على رأسها محمد علي الرحمة ونائب كمان إلياس هارون مطر. بالمناسبة انت التنصيب الأمين العام هنا بروفنس هنا وداي جنجار غاسبار انبسط بزيادة من الجو هنا التفاهم القايد أمبين الأبناء هناك والحد وصلوا في مرحلة ان تكوين الفرقة الجديدة وقال الجودة بخلوكم عشان نتخدموا كلكم سوا كلنا سوا نخدموا من أجل التنمية المحلية هنت المنطقة. حفلة هنا أفو للبعض من المساجين بقت أمس الصباح في مدينة مندو. الزميل من مندو هنا كمان عمر محمد موسى.
3: في إطار نفذان القرار هنا الأفو الجماعي الكان قايد بسوير رئيس الجمهورية رأس الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أنتو لعدد كبير من الناس هنا السجن في مندو فرصة لحياة آخر جديدة بعيدة من السجن ودا في خطوة البتاكس قيم هنا التسامح الإنسانية. المدعي الآن جنب المحكمة هنت الاستئناف بمندو أحمد آدم النور خلال المناسبة وصى السجناء بضرورة يستفيدوا من الفرصة التاريخية دي، وقال خليه يلتزموا بالقيم الوطنية البعيدة من السلوكيات القيدة بتودي للمخالفات القانونية، وشكر الحكومة همبلة نجات على المبادرة الإنسانية. المندوب الأم حن الحكومة جم ولاية لوغون الغربي دوغو ياقوب شدد على أهمية هنت الأفو لعشان تكون بداية جديدة في حياة هنت السجناء. أيضا أكد وقال الدولة ما بتسامح لأي واحد لعشان يقبل للمخالفات أو الجرائم، وقدم دعوة قوية وواضحة للناس عن السجن بضرورة لمان الإيجابي أي السمح في المجتمع. ونذكركم بكون إخت طموح المناسبة دي بأن طيان الشهادة هنت العفو للناس البيغة من نصيبهم فكان العفو من السجن وجدد لهم الفرصة الثانية هنت الحياة. من مدينة مندو عمر محمد موسى للإزاء الوطنية التشادية.
1: الساعة 7:26 دقيقة في مدينة مندو وضواهيها. قبل ما نختم نعيد العناوين: الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألاماي علينا رأس الملمة الشهرية اللي بتكلم في الصحة بهدور بعض من أعضاء الحكومة ولا شركاء الفنيين ولا ممولين. رئيس الجمعية الوطنية لكرة تشيمي استقبل الممثل المقيم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين السائر باتريس وانو، وكلموا في حالهم اللاجئين والدور القاد الأبا بلدنا الجاد في استقبال حن اللاجئين. وفي النشرة صمود أخبار أخرى، دي النشرة هنا اليوم 13 ربيع الثاني 1448 هجرية. القراءة لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس محمود قسرة. النشرة إن شاء الله تسمعوا بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد سالب أبو يارو. هنا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة، مع التيات قيلوا بالآخر.
4: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

فلا السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جاد بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع زميلة بكر حسن بخاري وسمينا شوية من أغنية الفنان الراهل على جامعة بيكوس، نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات المفدلة. الريجي حنا الريسيت حنا الإذاعة الوطنية لجمهورية جات للفرهة تخبر لكل المستمعين والمستمعات بكونها خطت أرقام 2 الإرتيل 69-54-23-37 تيغو 92-44-04-69 الأرقام الاثنين ديل بتسمع عليكم تتصلوا طوالي مع الريجي، أو كمان إذا كان بكانكم بعيد وعندكم بلاغات أو دعايات تتصلوا مباشرة أو ترسلوها في الواتساب، الأرقام الاثنين ده كلها عند واتساب عشان ده الريجي دانتين حنا غاديكات دايرة سهل لمستمعين ومستمعات حقها. الكلينيكا البصمة تقدم كمان دايرة تنظم حملة طبية ده كمان للعالجين حنا العيون للناس اللي عندهم مشاكل عن العيون، والعلاج ده يعني بكون ساكت بكشفوه وحتى كان داير عملية ذاته كله بيسووه، يبدأ من يوم السبت 26 سبتمبر 2026 لغاية يوم خميس 15 أكتوبر 2026 في مقر الكلينيك ده في شارع 30 متر مقابل ليسي دي ليبرتي. والكلينيك البصمة كمان بتسمع لأي نادم إذا كان داير بيتصل كمان بشيل الأرقام 66-02-21-93 أو 99-02-90-03. الله يديكم العافية. دائما مع البلاغات من الإذاعة الوطنية التشادية بلاما حجة مريم هارونا باتوري حنا نقات القدم تخبر لكل السكان بكون البيع حنا التيرين ده في هلتا ده بيجي ممنوع مرة واحد. الزول إذا كان بس داير يبي تيرين ولا شنو إلا بيمشي يقرب للبلامة النقات القدم مريم هارونا باتوري، ومطلوب من الناس اللي عندهم التيرين في نقات القدم خلي بمشوا ببابي حقهم أي الأوراق الرسمي من هنا لغاية 28 سبتمبر 2026. إذا كان فاتوا الديلي ده هي ما مسؤولة تطلب كمان المفاهمة أنا أي واحد. نكرر بلامة حج مريم هارونا باتوري بلامة النقات القدم تخبر لكل الجمهور الناس الدايرين يبقوا تيرين هناك في نقات القدم، قالت اللابية عن التيرين العشوائي ده بيجي ممنوع بدون هدورة ده شيء بكون ما فيه. ومن ناحية تانية تطلب من الناس اللي عندهم تيرين نقات هناك وعندهم المكاتب خلي يمشوا بأسرع وقت يودوا المكاتب ده عشان بيوصوا بكون ده بكاناتهم من هنا لخايد يوم 28 سبتمبر 2026. فات الموئد ده هي ما تتحمل المسؤولية. دايما ما البلاغات بلاما ماني الشيخ ده بلاغ أنا تسمية بلاما ماني الشيخ بركة الشيخ أبونا وداء بركة أحمد اللمبة دوغال إدريس وإدريسة أترون دول كلهم قاعدين في هلة مدكوس التنجر لهم الفرحة يبلغوا لكل المسلمين والمسلمات وبذات للإمام الإمام هارون يوسف وبشير عمر الشيخ الشريف عمر جبرين آدم حسيني وأبكر حسيني
وكل الأهل القريبين والبعيدين وكل الجيران والحلال المجاورة عشان نبحضروا في احتفال حنال مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم الكان خطو تيت عنوان وإنك لعلى قلق العظيم صدق الله العظيم يعني بيحتفلوا يوم السبت يوم السبت 26 سبتمبر عام 2026 من الساعة 7 هنفجر لخايد الساعة 5 ده في هلة متكوس التنجر هلة بلاما ماني والدعوة أما نكرر بلاما ماني الشيخ بركة الشيخ أبونا وداء بركة أحمد اللمبة دوغال إدريس وإدريس أترون كلهم في هلة متكوس التنجر لهم لا فرحة يعزم كل المسلمين والمسلمات وبذات للإمام هارون يوسف بشير عمر الشيخ الشريف عمر جبرين آدم حسيني وعبكر حسيني وكل الأهل وكل الحفاظ القرآن والمداهين والقوانا والشيوخ عشان بهدروا في احتفال أنا المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي بيحتفلوا يوم السبت 26 سبتمبر 2026 معناته أم باكر وخطو كمان تهت عنوان وإنك لعلى قلق العظيم صدق الله العظيم ولا احتفال

بلاخ انا 40. السيد شين موسى محمد موسى بلالي رمات في كوفل يخبروا لكل الاهل اللي برا والداخل وجميع ناس الارفه يقروهم عشان بهدروا في سرخة الاربعين يوم. عفوا انا بنيتهم خديجه سالي، خديجه سالي سرختها انا 40 يوم بيسووه ام بكره يوم الاهل في كوفل هلا بلاما قنبو دنا. ومن ناحيه تانية بشكر كمان كل الاهل القريبين والبعيدين وكل الحلال المجاوره والناس الجو من بعيد ومن قريب وكان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت، يقولوا الله باجرهم. نكرر شين موسى محمد موسى بلالي رمات في كوفل يخبروا لكل الاهل الله برا والداخل وجميع ناس الارفي عشان بهدروا في سرخه الاربعين يوم. انا بنيتهم خديجه سالي السرخه دي بسوى يوم الاهد في كوفل حله بلاما قنبو دنا. ومن ناحيه ثانيه الاسره كمان بتشكر كل الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا والناس اللي جو من بعيد ومن قريب وهدروا وقت الوفاة وقت الستره ووقت الصدقه، يقولوا كمان الله ياجرهم. بلغنا شكر اسره المرحوم محمد بابا واسره المرحوم موتى جرابي، بشكر من داخل قريبهم الاداره الامه هنا الاونما وكل البيرسونيل والناس القاعدين بخدمه كل الجيران انا مختلف الكاركي وكل الاهل القريبين والبعيدين والناس هنا ماو بول انجمينا نكو الكان جابوا مادي ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت هنا ولدهم أخوهم وأبوهم علي بابا الكان مات في نجمين يوم السبت 10/9 شهري 9/2026. ومن ناحية تانية كمان يقولوا كل شيء الكان سواه ده الله كمان يكتب لهم في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نكرر أسرة المرحوم محمد بابا وأسرة المرحوم موتى جرابي، بشكروا الديركسيون جنرال حن الأنما وكل الخدامين حن الأنما بدون تفصيل وكل الجيران كل الأهل القادم في مختلف الكاركي الناس اللي إرفي والأهل الجو من نماو بول أنا نجمينا ونكو الكان جابوا مساعدتهم ماديا ومعنويا وقت الموت الفجئي أنا الأخ ولدهم وأخوهم وأبوهم علي إبابة الكان مات يوم السبت 10/9/2026. وبقولوا كمان هم دايما بسألوا من ربنا سبحانه وتعالى ألا يكتب لهم في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبه السليم. اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة. دايما بلاختنا هنا الوفا السم يوسف جبرين يوسف إبراهيم يوسف ديبيتي أبا الشيخ يوسف بلاما اللوان اللوان أمبريا أسنا سالي الحاج آدم أبكر الحاج عبد الرحمن الجيت الشريف آدم اللوان محمد جدة بشير أحمد بلاما عبد الله قجة عمر الديف عبد الله بلاما مكايلا هناك في ميني بلاما هارونا هناك في أنجوجي اللوان موسى آدم اللوان جدهم جاموسي بلاما شونكو في جمنيزي بلاما عبد الله هناك في بوشا بلاما أبا أسنا في كوتو الحاج كويكالي هناك في ميجيل بلاما عمر إبراهيم هناك في جملما بلاما جدة في بارا الغوني إدريسا في وجبرين آدم في كاميرون الشيخ عبد الله في الفاس عبد الرحمن جبرين تشوتشوم لوم الهيزن يبلغوا لكل اللوانات كل اللوانات والبلامات وكل الشيوخ أنا كنتو مدياغو الأهل اللي برا والداخل يقروهم بموت أنا ولدهم الحاج

الحاج حسن يوسف كان مات أمس يوم الخميس، وسرق كمان بسوء اليوم يوم الجمعة في واسي هلت الشيخ السم ده في كانتو مدياغو. اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة، والأهل كمان الله يواليهم الصبر. دايما بلاخذنا هنا اللاوفة جدو إبراهيم جدة محمود تفكي سليمان هجار إساخة هجار حسين بيني بلاما عربي عبد الكريم كابلي بلاما حسن عبد الكريم عمر عثمان الحاج والكاكا أدم هارون أدم دود شيف دي كانتون هارون أبالي لوم الهزين يبلغوا لكل السادة المستمعين ومستمعات ولكل الأهل لسيد تألي ولكل الأهل اللي بر والداخل أوروهم بموت هنا أمهم وأختهم وجدتهم أمينة ألي الكان مات اليوم الأربعاء، واسترخى كمان بسوء اليوم يوم الجمعة في مبوغو لينيا. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. هارون جبرين عمر أحمد بلاما الحاج دنا الإمام هارون عادم موسى أحمد حامد دينا سالي دهية محمد القالي فضل هارون خالة إفين الإمام مالوم أجيت الشين هارون توم دنا بلاما إبراهيم بشير جبرين جيمي بلاما موسى في ساجيري بلاما جدة شدرة بلاما أبا إيسا بلاما بركو بلاما أبكر آدم الشيخ شرك نكور أبسكين حسين اللوان عمر القادي الشيخ محمد بكر بلاما أبا كوشا وكل الأهل بلاما محمد قجة بلاما قنبو جبرين في فلقة بلاما أبراس بلاما محمد هناك في كيسكي بلاما محمد آدم في فلقة الدولة الشيخ يوسف هناك في ويليو بلاما إبراهيم الطيور بلاما أحمد كرنا بلاما جدة هناك في مدريا بلاما حسنة هناك في أمجنيني بلاما إيسا بشير في أنراكي بلاما أبا جيت في درو وكيل أبا في أمسنيني دلقي موسى كومبا في أبكوما اللوان عبد الكريم جرات في أبكوما بلاما جدة شين في أمدهير بلاما رمات في أمبين إبراهيم أدينيني في الطيور يوسف أبا علي في المساجد بلاما أجيت بركة هناك في أمدروة بلاما موسى أبكر في أبو جوخانة بلاما توم جرما في البشير بلاما حسنة أبو جوغا الشيخ أخي في جخيمي أسرة محمد القادي هناك في أبورجا أبكر جدة وكل أخوانا في الكرينيك دلقي جبرين والد المعلم في بربيتي قنبو هارون في آده بلاما بركة في أمقر بلاما عمر رمضان في أنجوغادي بلاما أندرو منك في جخيمي دلقي أحمد إدريس المينستر آدم إدريس الشيخ اللوان جدة في الشوائل دلقي حسب الله في أم اللومة السيد ولا آدم هناك في كيسايا لو ماليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرث يوروهم بموت. أنا أبوهم جبرين دونغوس المعروف بأسمه أنا أبو هارون كان مات أمس يوم الخميس، والصرخة كمان بسوء اليوم يوم الجمعة في أبدالياما هلة بلاما الحاج دنا. اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة، ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. باسمي وباسم حن الإدارة الأمة انت الأنماء وكل الأمال نقدم تعزياتنا الحارة لأسرة المراحيم هم السابقون ونحن السائقون. إنا لله وإنا إليه راجعون.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي إجاد. بعد ما سمينا منوادنا الغنائية الساعة 7:55 باقي لي بس 20 دقائق عشان نعيشها مع المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نشكر كذلك المستمعين دائما قاعدين بيتابعوا معنا وقاعدين بيشجعوا كل البرنامج قاعد تقدم الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. يعني فيها مواضيع كثيرة كثيرة كان جاتنا من قبل المستمعين اليوم كمان نعجو في مواضيع اثنين، وبعد ده كمان نشوف إذا كان وقت فيه ممكن نتعلق في أشياء تانية. نحجو كمان لبعض من الوتائر الدقيقات القاعدين بجروا، لأن اليوم إذا كان بس كان من لينيا جاي عن جمينا أو كمان وعدين دول ده لحد الدربالي وتائر الدقيقات دول ده اللي بيقولوا أنا باتو دول دقيقات دول ده هم بس هسا قاعدين بخدموا، أو كمان كان من هنا من ماشي مساجد لحد تمشي مساكوري وعدين ده لحد كانت دورة تمشي عليه أنقرة كلها وتائر الدقيقات دول ده بس قاعدين. فيا جماعة أولا خليني فكروا كل وتائر لسا دقيقات ديل ده ما حسا يعطوك اللي بقوله بقدر بسوك، لأنه شغل بيجي أوتوماتيك ده إلا تنتي تأفانسي بس وخلاص ماشي، وبيزاد كان وتير ده هابة جديد حالو هكا داكي إنت كي تقول إلا تنود بس كان وتير قدامك كله إلا تقول إنت تنود مش النادم اللي شرب ليه كولوس. يا جماعة خليني فكر أولا الناس اللي انت سايق معاهم ده كم ارواح قاعدة معاك؟ كان قلنا وتيرك ده شال الناس 6 هم ما بدكم زي السردين بس 6 بك انت 7 بك انت 7 كم مشوتوا بآفي وصيحة والسلام يكون افضل من تجرو. والشيء العجيب في بعض منهم ده بيسووا اكسيدان، وكان سووا اكسيدان لا خدر الله كان نادم بما شافهم ده بجرو. سبحان الله يا جماعة اليوم بهيمة أنا نادم جداده أنا نادم كله اليوم اللي قدروا الماشين فوق ده كله جنب ده ناس سكنوا قاعدين الناس السكنوا دول ده ولقى الهم يبدوروا بقودوا بره دايرين سدين أشير دايرين شنو سدين أشير. في بعض من الناس إذا كان بس أنت كان ماشي ده هم يعني بشوفوا كان سووا بس أكسيدان ده خلاص هم بجروا بخلوا الزول ده في بكان. فيا جماعة الشيء ده كمان شيء ما سمح، وشيء كمان يعني قاعد بعازي مرة وكثير من الناس قاعدين بأصبوا دعايا إلا كان نادم إذا كان بس نادم ده هدر ويشا فهم حميد المجيد أو كمان كان نادم بخاف الله وكثير كلا وتاير ديل الإيالة الدقاق بس قاعدين بسوقوا. النادم اللي انت ترشتها ابن آدم مخلوق زيك زي ما قلت حتى كان بهيمة بس ترشتها ذاتها كلها تجيب بتسأل البهيمة دي منه خلاص تدي قروسها للنادم ده. في بعض من الناس ما بيدور يقول لا لا لا الحادث ده ما نادم كيف بقوم بيسي حادث كلمة ما فيه، لكن في بعض من الناس كمان هم شغلهم تعمد انت وتير ده ماشي أوليد تديفئه تمشي بتعرف ده انت تقول إلا تسبقه ومدام تمشي لها بكوتي أنا شوفيره بيشيفك تمشي لها بكوتي باساجي وبقدر بيشيفك كيف يا جماعة يعني الكونديويت ده هو الواحد ده بس ها سوها قدية الواحدة دي بس، لكن ما تأمل نفسك كلا غاية بتفعل أشياء واحدة ما كويسة. نطلب كمان المفاهمة يا أخواني والله كمان يرفع البلا وينزل الشفاء ده واحد. الثاني كمان ده خاز لسيادة الكارات البجو هنا من دمبي وما كتير كي من دمبي بس كان نادو ماشي كوتي أنا باكارا كليسوم ماشي منجفة ماشي لخايت ما بريو لحد لينيا. يا جماعة في بعض من التصرفات أنا سيادة الكارات القديم بسعودي كذلك والله ما أديله ده كمان في البوكان ده بس مثلا في الليل هم قاعدين لغاية الساعة 7-8 ذاتك تلقى يقول لك كار ماشي وين ماشين كليسوم ولا اوكي
ماشيين باكره ولا ايان هنا ماشيين لحد لينا كيق الايان خلاص تمام. كليسهم ده كان انت جدا ما خلاص الحمد لله الاساكر ده قاعدين وكل شيء ده شيء ببقى ما في. لكن في بعض من السيادة الكارات يا جماعة اشياء واحدين قاعدين بيسوها للمستهلكين ده ما كويس. بشول السكان النادم الزبون ده بشولنا فرده وبطان في الليل وبيزات اوين ها بوكان الهيتي دورا مثلا هي يدور ماشي بوكان مبوغو لنيان بوغو اللي شنو وهم قالوا اولا كما ماشي لنيا خلاب بجر بقوفو هنا كبس ها بقوفو ورا كيف كيف بس خلاب بوكان ادلم كيف خلاب بقول لا انا خلاني دور نقبله اول ده هم بملوه تك السيارة دي كان 18 ناكل 18 في بعض من الناس دول اللي بيدلوا في قاسي اللي بيدلوا في منجفة اللي بيدلوا في باكارا اللي بيدلوا في بابلا اللي بيدلوا في كليسوم اللي بيدلوا في يدلوا خلاص كان فضل لا لا لا شخصكم كونترا انت نادم شلتها. اذا كان ما تقدر توصل في بكانة ذاته كلها تقيف بكان امني تقرجي عليها قرصة اخوي معليش هالقروشك ده شوف لك مواصلات اخر حلو كده بس نفر ده لكن تخلوهم. فأنا نهزر للناس القاعدين بتركبوا ده اليوم التليفونات قاعدة كما تعرفوا تقروا ذاتها كلها تليفونكو الكبير قاعد ده نمارو أنا وطير ده فيلميه قبل ما تركب ده انت فيلميه ده حقوقك أو كمان شوف لك شغل وأكتب نمارو ده كان شيء بس بيقى ده الشرطة القادرة تنتهي نمارو ده. فالناس خلي كونوا ناس انتليجان ها كل الناس شنو انترجان. هسه في بعض من النادو هسه مثلا حاليا قاعدين في وقت خلاص دراسة ده واحد تلقى ابو بيشيل بس يالا هو قاعد هنا وخلاص بيركبهم يقول لهم ركبتم وطير بس وخلاص انتيتم امانة ليش شوفير وكده كده وخلاص. لا ما كده انت سي ركبتم وكده ابقى زول زكي الرقم هنا الوتير ده اقول ارجتك لحد يالك دول ولا شنو ناسك الما بعرفه بكان دول ركبوا وخلاص ماشيين شيف النمارو ده تك تك تك شيلها في تليفونه كل اكتب اخليها قلت للناس اللي هناك دول ده انكاد نسيزتي انكاد كلك شو ذاتك تقول لهم ها وتير الركب فوق ده وتير نفر ده لونه مشل ده وكده. اسباب ده هسه في بعض من الناس بركبوا كار او كمان بركبوا تاكسي وبنصوا خمامهم سيادة التاكسي كي بيشيل خمام انا نادم ده ما فيه سيادة الكار كله بيشيل خمام انا نادم ده الله ورسوله أعلم ما فيه. لكن في بعض من الركاب القادم بركبوا دول الناس القادمين هم ناس خلي أربعة خمسة ناس قريب عشر وكم ده كل قلوبهم صافي تعرفه والله انت كان جير نسيت ترى خلاص ما دامت اللي جيت قبل يقول لك ايه فلان ترى انت خليت شغلك ما في دو كله خلاص بتقل فوق ايدينا كده اي استاسيو ما اندوم بكان انا كوميدو القادمين الشيء كان ودر ولا خلو فيها ترى كم زمان ده يجيبوا لنا بلاخات ما تلوم من نادم ولا نسى خمامه في سيارة مشي اللي مشي المشي اللي بمشي بيشيله يورينا خمامه النساء خلاص انت تهجي انا ده نسيت كي كان جاي سوا خلاص بنتوق لي خمامه كمان سوا دمكم بمشي له. فعلى كل ان نطلب المفاهمة من كل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية جد نمشي في مكنة الفن ونسمع كمان أغنية نقول كذلك صباح الخير محمود قصر حمات في الهندسة وعبد الهادي محمد تصالح بابا يا رمال المستمعين نحن معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرور صباح الخير عاصمة جمينة جمعة سعيد ومبارك كمان لرحمات إبراهيم حسن وكل إيالها في مادري وشاري الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية جات وكل المستمعين والمستمعات أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرور.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غديو تشات داخل الاستديو الساعة 7:09 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. أغنية دي نتمنى بها كذلك صباح سعيد لكل السادة المستمعين والمستمعات. محمود قصر حماد في الهندسة الصوت، وعبد الحادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين. نمشي في مكانة الفن ونسمع فاصل غنائي تاني بالأغنية دي، كذلك نتمنى بها صباح الخير لكل الأطفال أيوة الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أعزائي المستمعين والمستمعات، نسمع الأغنية دي، وبعد الأغنية كمان إن شاء الله تكون لنا نسمع أغنية أخيرة، وبعد نقول باي باي للمستمعين. كبير تبير.

فلا أعزائي المستمعين ومستمعات الأغنية دي نحديها خاصة إيمان الشريف، أغنية الفنانة إيمان الشريف نحديها خاصة كمان لكل فامي بابا يارو. نقول كذلك صباح الخير هناك لحوة عبد الهادي بابا يارو تمي، أيوة تمي، نقول لك صباح الخير. وأيضا نقول صباح الخير هناك لزينب عبد الهادي محمد صالح بابا يارو زمين، نقول لك صباح الخير. أسيلة عبد الهادي نقول لك صباح الخير، وبدون ما ننسى كذلك فاطمة عبد الهادي وأجد عبد الهادي ليلى عبد الهادي، أيضا نقول لكم صباح الخير. وأكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، تنجيش تنجيش، أيوة أها زهور. وما ننسى كذلك عبد الله وبابا محمد حسن يوسف وقربة، يلا كلنا سوا ونفق.

اي لا اسد الله مستمعين ومستمعات الكرام، انا غادي اتشهد الوقت اللي محدد لي خلاص تكمل ما في قلتو. نشكر كذلك كل سادة المستمعين، مستمعين الطاو معنا من فيا، ومستمعين الطاو معنا من امجرس، مستمعين الطابو معنا هناك من كل الاراضي الوطنيه الاتشاديه. 75 دقيقه في لب الايله، 75 دقيقة سموت المنوآت الغنائية، سموت الذي آيات الأخبار وبعد من الملاحظات، تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديفور عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو أبو الإيال. أعزائي المستمعين والمستمعات، كلي أنا كمان إن شاء الله نلم معكم، إذا كان أنا عافية نلم معكم يوم الأحد في الليل، فإلا كان مشينا مع أخواننا في لماجي كمان. نطلب السماح من كل سادة المستمعين والمستمعات، هنا نجمعنا غادي الجهد، ما السلامة التهيات، ربدو وأقيله بعافية.

0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. معكم في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد. نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ محمد عمر بشير من مواليد مدينة أبشي عام 1974، أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة آدم بركة بمدينة أبشي ومندوب المركز الوطني للخدمات الجامعية بأبشي. مساء الخير أستاذ محمد عمر بشير.
2: مساء النور.
1: نتناول في هذا الموضوع مكانة اللغة العربية في تشاد. ما مكانة اللغة العربية في تشاد قبل دخول الاستعمار؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أن اللغة العربية كانت لها مكانة مرموقة وعالية في المجتمع التشادي قبل مجيء المستعمر، وكانت لغة تداول في المجتمع، في الأسواق، في دواوين الحكم، فكانت اللغة الرسمية هي اللغة الأولى في المجتمع التشادي قبل مجيء المستعمر. ولقد كانت الممالك في السابق تهتم بها اهتماما كبيرا، حتى غدت مملكتي كانم وداي مركزين هامين لتطوير هذه اللغة، وقد قادت اللغة العربية يعني أنها شنو اللغة الرسمية وأنها لغة الدواوين والمراسلات وغيرها.
1: كيف دخلت اللغة العربية في تشاد؟
2: دخول اللغة العربية يرجع لتاريخ قديم. دخولها كان في بدايات القرن السابع، وبعض العلماء يقولون أنها أتت قبل القرن السابع، وبذلك دخولها ليس عنوة، وكان على طريق الهجرات العربية ووجود بعض القبائل العربية هنا، فكانت اللغة العربية مجيئها لأنها طبيعية ووصلت في هذا المكان. والحمد لله أن هذه المنطقة تشاد كانت بوتقة رحبة لأن تستقبل اللغة العربية وتكون مركزا هاما للغة العربية في أفريقيا.
1: أستاذ محمد عمر بشير، هناك العديد من اللغات واللهجات موجودة في تشاد، ما السبب الذي أدى إلى انتشار اللغة العربية حتى تكون هي اللغة الشائعة في تشاد، لغة الشارع، لغة السوق، لغة تفاهم جميع أفراد الشعب التشادي؟
2: ذلك إنما يدل على أن اللغة العربية كانت لغة حضارة في البداية، وكانت لغة تؤدي رسالتها بطريقة مباشرة يعني. فقد كان الإنسان المتحضر باللغة العربية كان إنسانا سويا، كان إنسانا ملتزما، وعندما يأتي في هذا المجتمع فتلقائيا أنه يستقبله كثير من الناس بحفاوة، وكان يؤدي رسالته بطريقة فيها ذوق. وبهذا أن كانت اللغة العربية بدون أن يشعر الجميع رغم عدة اللهجات، فكانت اللغة اللي هي لجأ إليها كثير من الناس.
1: ما دور الممالك الإسلامية في تشاد في دعم التعليم العربي؟
2: دور الممالك القديمة بالذات للتعليم العربي في تشاد كان دورا جادا، حيث العلماء يهتمون بالعلماء، وكانوا يهتمون بهذه اللغة في كتاباتهم، وكانوا ينشؤون مدارس دورا للتعليم العربي. فقد كان التعليم جادا ودورهم جادا أيضا. في نفس الوقت أنها كانت لغة الدبلوماسية وكانت لغة الحكم إلى آخر، فلذلك أن دور الممالك كان دورا جادا ولا يمكن أن ننكره، لابد أن نثني على هذه الممالك، رغم كثير من المؤرخين ما زالوا لم يهتموا بكتابات دور هذه الممالك.
1: أستاذ محمد عمر بشير، طبعا اللغة العربية في تشاد قديما في الممالك الإسلامية، بعد ذلك انتقلت هذه اللغة إلى التعليم الحديث، ما هي أوائل المؤسسات التعليمية العربية التي أنشئت في تشاد، من الذين قاموا بإنشائها؟
2: بالنسبة للرجال الذين صنعوا تاريخ المدارس العربية في تشاد هم كثر، وأن المدارس أيضا كانت متعددة بدءا من معهد أمسيوقو العلمي الإسلامي بمدينة أبشة الذي أنشئ في 48-900 ألف. بعد ذلك بعد أن تخرج جحاف الكبار من العلماء أنشئت مدارس كمعهد بستان العارفين بمدينة أبشة، معهد فيصل الإسلامي بأنجمينة، وهناك مدارس يعني الخلاوي بطريقة بصورة عامة لكنها غير خاضعة للتعليم الرسمي، وإنما لها شنو جهود كانت جبارة في دعم التعليم العربي الرسمي في تشاد.
1: بالتأكيد أن اللغة العربية موجودة قبل قرون هنا في تشاد، ومع مجيء الاستعمار والاستعمار الغربي طبعا، هل واجهت هذه اللغة تحديات؟
2: بلا شك أن التحديات كانت مشهودة، وهذه التحديات كانت صراحة لمحاربة هذه اللغة، ولا بد أن تطمس هوية هذا المجتمع الذي كان متحضرا حضارة عربية إسلامية. صراحة نحن كنا نتأسف لبعض الحين أن كيف وكانت أخطر يعني أساليب الحرب التي شنها المستعمر على اللغة العربية، ولكن بفضل المدارس والتعليم العالي حاليا في تشاد ورسمية اللغة العربية يعرف الآخرون قدر هذه اللغة.
1: هل استطاعت اللغة العربية أن تصمت أمام هذه التحديات؟
2: بلا شك استطاعت أن تصمت، وكانت مواجهات عديدة، وكانت هذه المواجهات لها جحافل أبطال كبار ساهموا في أن تتصدى اللغة العربية للغة المستعمر. ولذلك وكل هذا يأتي من أن اللغة كانت صامدة وما زالت صامدة وما زالت صامدة.
1: من الذي مكن اللغة العربية بأن تصمد أمام هذه التحديات؟
2: على ما يبدو العلماء في المقام الأول العلماء، لأن اللغة العربية انتشرت وما زالت تنتشر في براسين المدارس والمعاهد والجامعات، فهؤلاء هم الذين نعتبرهم اللبنة الأولى. ولا شك أن أيضا النية السياسية أيضا لها دور كبير في أن تكون اللغة العربية اللغة اللي هي مفترض أن تجد مكانتها، وهي تحاول أن تحزو حزو اللغات الأخرى، فمعناتها أن السياسة أيضا لعبت دور كبير في أن تكون اللغة العربية لغة رسمية في الدولة، وهذا شيء نشيد به كثيرا.
1: ما تقييمكم لوضع اللغة العربية في فترة ما قبل عام 90 وما بعد عام 90؟
2: الحمد لله بعد 90 إلى يومنا هذا أن المدارس الحمد لله يعني منتشرة وتعددت، وأن اللغة العربية صراحة أصبحت يعني في حضن كثير من المدارس هذه، والحمد لله واقع اللغة أصبح حلو، أصبح واقعا يعني يسر كل واحد. فأنا بكلمة واحدة أقول أن حالة اللغة العربية ما بعد 90 حالة جيدة وحالة ماشية على طريقة.
1: هل هناك عوامل ساعدت إلى ازدهار اللغة العربية في الفترة من عام 90 إلى الآن؟
2: نعم أن هذه العوامل ترجع للتعليم نفسه، أن المدارس منتشرة، وأن هناك بعض العلماء الذين قدموا إلى تشاد بعد أن تعلموا في الخارج وتمكنوا من وضع لبنات مهمة للتعليم العالي، وخاصة لا ننسى جهود جامعة الملك فيصل اللي هي اليوم تحتضن كثير من الكوادر الذين تخرجون وبعدين يفيدون المجتمع، وهذا شيء يعني صراحة يسعدنا كثيرا. فلأجل ذلك أن ما بعد 90 هكذا يعني اللغة لها يعني أسباب كثيرة ساعدت في الدستور اللي انتخبناه منذ 96 حتى يومنا هذا يعطي للغة العربية مكانتها، واليوم أن اللغة العربية بدأت تكون مترجمة في كثير في دور الإدارات، فهذا أيضا نشيد به كثيرا.
1: أستاذ محمد عمر بشير، كلمة أخيرة حول هذا الموضوع.
2: كلمة الأخيرة أن أقول كلمة واحدة، اللغة العربية لغة حضارة، لغة علم، فينبغي للناس أن تعرف مثل هذه الأمور، وأن تكون اللغة العربية آملة تطور وتقدم وليس رجعية كما يظن بعض البعض. نساهم بإذن الله أن تكون اللغة لغة حضارة، وأن تكون كوادر التشادية اللي متخرجة باللغة العربية قادرة على أن تؤدي رسالتها، وبهذا إن شاء الله نتمكن أن نساهم رويدا رويدا حتى نصل إلى بر الأمن.
1: شكرا جزيلا مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، وموضوعنا هو مكانة اللغة العربية في تشاد. حاورنا ضيفنا محمد عمر بشير، إنه أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة آدم بركة بأبشي. مستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كان معكم في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي كهرة دشادة ستر بينه. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي مصروب الخزال فاي لارجو مو كانم مسكوري تجنر بينه دقيقة دقيقة ما كل برة تندانا كوجيكي دانا كوجيكي أما دي مندرا تكنيسيان غريدة سامفيل تكان شكر تر كان رجي دانتن نعون كاغو تايدا ديكي كابين تكنين سانوي كرين كريو كان مكرا دانا نوكي عن سالم محمد سالم. Saka kesan way kren kren gredere do na kemal abra fatagar. Kabin teknik.

bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ul kafiki digri trok radio tchad radio diffusion nationale tchadienne izal watani tchadia de trio khnye donc mo djé suru fo carso facile muy mega est tarna tchal matka journal c'est tronya ro jimine ro suru car muy navru fo in bar dubri yot suru car machine jire lanjume de tiro tar gar tar gorone salih mohammed salih est kamri khti yabana che وقد ندلا وقد ازنه تترمل بنه تزرين افني قال رجي دانتنتي غون كاغو تايتاندي مون فيانغاني قال كابين تكنيكتي سانوي كويان كريو دو ميكرونتي اونسيومونسي عمر ادريس عمر كابين تكنيك

Malaysia makosaso degiga sikar Rio inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abakar Muhammad Alifa awat Jibrin Alifa Suleiman Muhammad Alifa Amir Muhammad Alifa Adum Muhammad Alifa Alajo Jibrin Alifa Adum Muhammad Alifa Muhammad Abakar Muhammad Alifa Muhammad Musa Asafi Ali Musa Asafi Abdullahi Musa Asafi Gombo Musa Asafi Asafi Musa Asafi Abakar Musa Asafi Abakar Musa Asafi Hawa Musa Asafi Fatime Musa Asafi Halime Musa Asafi Kaltuma Musa Asafi Hapsa Gombo Mahajirie Anur Ali Adum Jaya Musa Muhammad Hussein Muhammad Ahmad Muhammad Yusuf Muhammad Tarbidin Hagar Muhammad Colonel Angari Abba Idris Tarbidinu Marhum Muhammad Abguja Tarbidin Marhum Agit Shigefa تربيد إن مرحوم عبد الله الشيخ تربيد إن مرحوم محمد حسين تربيد إن مرحوم يونس حسين علي حسين محمد صالح حسين بن ملالا محمد سوسل عبديسي أحمد محمد كمال الدين محمد عثمان أحمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن تربيد إن مرحوم سليمان أجيت كوميسار إدريس آدم داية محمد آدم داية عبد الرحمن دوغو حسين دوغو النور هارون محمد موسى جنرال شاكر محمد يوسف فاتمة ليوم سوزان محمد جبرين أديف جبرين كوماندا بكر محمد بلا حسن محمد بلا جدو آدم جرما رمضان كامفوت حالاتا أدمو محمد سليمان آدم زكريا قدايا تربيدين مرحوم سليمان داي دونغوس مورا كولنيل دونغوس عمر رنماتك تونجا مينا كبلقني مود غنيو ديكا ودنغورو تيو ان بوبريو بوبكودريو روندري موسى اسافي اليفا غوسو بعد مرضه بلغن دلاك وجا خنيو كوكون زي مود غندوتون كاو غورو اسافي محمد اليفا اساق محمد اليفا علي ادريس علي ادريس ابراهيم ادم جرما أشت محمد أليفا غار إن مدغني شيكيف محمد موسى رغنو متكتون بيرالا موسى نغاري حبسيت محمد أليفا رغنو متكتون نانغرو هاجر محمد أليفا إدريس محمد أليفا أرجون محمد أليفا أحمد محمد موسى آدم محمد موسى تنجين تكوردي إبراهيم محمد موسى أبكاكا دانا جبرين مينا أبقجة محمد أبسكين رغنو متكتون أليفا حسن جبرين جبرين أبكر رجنا متقطون أملاي مود قندوتون أم داكورا مود قندوتون بيرالا تيا أليفة أملاي جمينا سرق إمر هم دلا كندل سبا سبرو سبتو رو سيري كارمي نفروفوين بار دبريو سيري كارمشني با سرا دور كارتشي ديجل بلا متوم كاو قدام منسجة إن أنجارني تربين مرهوم كونيا موسى السافي مرهوم لك أفاقنيا مود قندلك ولا قرق صبر تربيدين آدم داي زيري كبالقني موت غنيو دي كاو دنغورو تيو إن مون ري وروند ري وچي ري پتنا آدم داي دو كس دنياني پتنا آدم داي زيري كسو ترو نيو باروا بعد مرده فرسو نندلا كوخون زي دوغي وكشاكر خو موت غني دي كاو دنغورو دي اوسن كاي ري ما ديان ما نويان وفكرين وخد تروبي وخد صدق دين ديل ترو نيو ومناي كوي دلا مود غندوتون ياو فطري ومود غندوتون ترنان باتانت متك وكوخون زي قد كوخون زي دلا دي بير دوتو كارتيه اللي غزازني مرهوم لك أفاقنا مود غندلك والا خرق صبر إنا لله وإنا إليه راجو ساسو ديكي سيكار ماشا كابين تكنيك

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. معكم في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد. نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ محمد عمر بشير من مواليد مدينة أبشي عام 1974، أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة آدم بركة بمدينة أبشي ومندوب المركز الوطني للخدمات الجامعية بأبشي. مساء الخير أستاذ محمد عمر بشير.
2: مساء النور.
1: نتناول في هذا الموضوع مكانة اللغة العربية في تشاد. ما مكانة اللغة العربية في تشاد قبل دخول الاستعمار؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أن اللغة العربية كانت لها مكانة مرموقة وعالية في المجتمع التشادي قبل مجيء المستعمر، وكانت لغة تداول في المجتمع، في الأسواق، في دواوين الحكم، فكانت اللغة الرسمية هي اللغة الأولى في المجتمع التشادي قبل مجيء المستعمر. ولقد كانت الممالك في السابق تهتم بها اهتماما كبيرا، حتى غدت مملكتي كانم وداي مركزين هامين لتطوير هذه اللغة، وقد قادت اللغة العربية يعني أنها شنو اللغة الرسمية وأنها لغة الدواوين والمراسلات وغيرها.
1: كيف دخلت اللغة العربية في تشاد؟
2: دخول اللغة العربية يرجع لتاريخ قديم. دخولها كان في بدايات القرن السابع، وبعض العلماء يقولون أنها أتت قبل القرن السابع، وبذلك دخولها ليس عنوة، وكان على طريق الهجرات العربية ووجود بعض القبائل العربية هنا، فكانت اللغة العربية مجيئها لأنها طبيعية ووصلت في هذا المكان. والحمد لله أن هذه المنطقة تشاد كانت بوتقة رحبة لأن تستقبل اللغة العربية وتكون مركزا هاما للغة العربية في أفريقيا.
1: أستاذ محمد عمر بشير، هناك العديد من اللغات واللهجات موجودة في تشاد، ما السبب الذي أدى إلى انتشار اللغة العربية حتى تكون هي اللغة الشائعة في تشاد، لغة الشارع، لغة السوق، لغة تفاهم جميع أفراد الشعب التشادي؟
2: ذلك إنما يدل على أن اللغة العربية كانت لغة حضارة في البداية، وكانت لغة تؤدي رسالتها بطريقة مباشرة يعني. فقد كان الإنسان المتحضر باللغة العربية كان إنسانا سويا، كان إنسانا ملتزما، وعندما يأتي في هذا المجتمع فتلقائيا أنه يستقبله كثير من الناس بحفاوة، وكان يؤدي رسالته بطريقة فيها ذوق. وبهذا أن كانت اللغة العربية

0: قديمه بالذات للتعليم العربي في تشاد كان دورا جادا، حيث العلماء يهتمون بالعلماء وكانوا يهتمون بهذه اللغه في كتاباتهم، وكانوا ينشؤون مدارس دورا للتعليم العربي، فقد كان التعليم جادا ودورهم جادا ايضا. في نفس الوقت انها كانت لغه الدبلوماسيه وكانت لغه الحكم الى اخر، فلذلك ان دور الممالك كان دورا جادا ولا يمكن ان ننكره، لابد ان نثني على هذه الممالك، رغم كثير من المؤرخين ما زالوا لم يهتموا بكتابات دور هذه الممالك.
1: أستاذ محمد عمر بشير، طبعا اللغة العربية في تشاد قديما في الممالك الإسلامية، بعد ذلك انتقلت هذه اللغة إلى التعليم الحديث، ما هي أوائل المؤسسات التعليمية العربية التي أنشئت في تشاد ومن الذين قاموا بإنشائها؟
0: بالنسبة للرجال الذين صنعوا تاريخ المدارس العربية في تشاد هم كثر، وأن المدارس أيضا كانت متعددة بدءا من معهد أمسيوقو العلمي الإسلامي بمدينة أبشة الذي أنشئ في 48 900 ألف. بعد ذلك بعد أن تخرج جحاف الكبار من العلماء أنشئت مدارس كمعهد بستان العارفين بمدينة أبشة، معهد فيصل الإسلامي بأنجمينة، وهناك مدارس يعني الخلاوي بطريقة بصورة عامة لكنها غير خاضعة للتعليم الرسمي، وإنما لها شنو جهود كانت جبارة في دعم التعليم العربي الرسمي.
1: بالتأكيد أن اللغة العربية موجودة قبل قرون هنا في تشاد، ومع مجيء الاستعمار والاستعمار الغربي طبعا، هل واجهت هذه اللغة تحديات؟
0: بلا شك أن التحديات كانت مشهودة، وهذه التحديات كانت صراحة لمحاربة هذه اللغة، ولا بد أن تطمس هوية هذا المجتمع الذي كان متحضرا حضارة عربية إسلامية. صراحة نحن كنا نتأسف لبعض الحين أن كيف، وكانت أخطر يعني أساليب الحرب التي شنها المستعمر على اللغة العربية، ولكن بفضل المدارس والتعليم العالي حاليا في تشاد ورسمية اللغة العربية يعرف الآخرون قدر هذه اللغة.
1: هل استطاعت اللغة العربية أن تصمت أمام هذه التحديات؟
0: بلا شك استطاعت أن تصمت، وكانت مواجهات عديدة، وكانت هذه المواجهات لها جحافل أبطال كبار ساهموا في أن تتصدى اللغة العربية للغة المستعمر، ولذلك وكل هذا يأتي من أن اللغة كانت صامدة وما زالت صامدة وما زالت صامدة.
1: من الذي مكن اللغة العربية بأن تصمت أمام هذه التحديات؟
0: على ما يبدو العلماء في المقام الأول، العلماء، لأن اللغة العربية انتشرت وما زالت تنتشر في براسين المدارس والمعاهد والجامعات، فهؤلاء هم الذين نعتبرهم اللبنة الأولى. ولا شك أن أيضا النية السياسية أيضا لها دور كبير في أن تكون اللغة العربية اللغة اللي هي مفترض أن تجد مكانتها، وهي تحاول أن تحزو حزو اللغات الأخرى، فمعناتها أن السياسة أيضا لعبت دور كبير في أن تكون اللغة العربية لغة رسمية في الدولة، وهذا شيء نشيد به كثيرا.
1: ما تقييمكم لوضع اللغة العربية في فترة ما قبل عام 90 وما بعد عام 90؟
0: الحمد لله بعد 90 إلى يومنا هذا أن المدارس الحمد لله يعني منتشرة وتعددت، وأن اللغة العربية صراحة أصبحت يعني في حضن كثير من المدارس هذه، والحمد لله واقع اللغة أصبح حلو، أصبح واقعا يعني يسر كل واحد. فأنا بكل واحدة أقول أن حالة اللغة العربية ما بعد 90 حالة جيدة وحالة ماشية على طريقة.
1: هل هناك عوامل ساعدت إلى ازدهار اللغة العربية في الفترة من عام 90 إلى الآن؟
0: نعم أن هذه العوامل ترجع للتعليم نفسه، أن المدارس منتشرة، وأن هناك بعض العلماء الذين قدموا إلى تشاد بعد أن تعلموا في الخارج وتمكنوا من وضع لبنات مهمة للتعليم العالي، وخاصة لا ننسى جهود جامعة الملك فيصل اللي هي اليوم تحتضن الكثير من الكوادر الذين يتخرجون وبعدين يفيدون

0: المحكمة، وهذا شيء يعني صراحة يسعدنا كثيرا. فلأجل ذلك أن ما بعد 90 هكذا يعني اللغة لها يعني أسباب كثيرة ساعدت في الدستور اللي انتخبناه منذ 96 حتى يومنا هذا، يعطي للغة العربية مكانتها. واليوم أن اللغة العربية بدأت تكون مترجمة في كثير في دور الإدارات، فهذا أيضا نشيد به كثيرا يعني.
1: أستاذ محمد عمر بشير، كلمة أخيرة حول هذا الموضوع.
0: كلمتي الأخيرة أن أقول كلمة واحدة، اللغة العربية لغة حضارة، لغة علم، فينبغي للناس أن تعرف مثل هذه الأمور، وأن تكون اللغة العربية آملة تطور وتقدم وليس رجعية كما يظن بعض البعض. نساهم بإذن الله أن تكون اللغة لغة حضارة، وأن تكون كوادر التشادية اللي متخرجة باللغة العربية قادرة على أن تؤدي رسالتها، وبهذا إن شاء الله نتمكن أن نساهم رويدا رويدا حتى نصل إلى بر الأمن.
1: شكرا جزيلا المستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، وموضوعنا هو مكانة اللغة العربية في تشاد. حاورنا ضيفنا محمد عمر بشير، إنه أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة آدم بركة بأبشي. مستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كان معكم في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 6:56 بعد 5:00 حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني أونما. المستمعون الأفاضل من القسم العربي براديو تشاد، أنا آدم صابون أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الجمعة 14 من شهر ربيع الثاني لسنة 48 و400 للهجري، الموافق 25 من سبتمبر لعام 2026 للميلاد. المستمعين الأعزاء، فعند تمام 6:00 ستتابعون إلى نشرة الأخبار، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهو موعد برامجكم النوافذ. المستمعين الأعزاء، يخدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفني سنوي وفي طاولة المراقبة جونكا جو. ستأتيكم نشراتنا بعدها.

0: مستمعون الأعزاء، السادسة تماما داخل مباني أونوما. وإليكم نشرة السادسة والتي تقدمها الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صهبون. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. والبداية من العاصمة الفرنسية باريس، حيث انطلقت اليوم في قاعة هوش أعمال منتدى الأعمال الفرنسي تشادي لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين البلدين. ويشارك في هذا اللقاء 150 فاعلا اقتصاديا من البلدين. وقد شهد حفل الافتتاح الرسمي حضور كل من وزير الدولة، وزير المالية، الميزانية، الاقتصاد، التخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد انجيلين، وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغا ماتيه، والوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالفرنكوفونية والشراكات الدولية. وتتعلق النقاشات حول أولويات الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسن 2030. أو في التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا موفد الأونما محمد السليك غلام.
2: في نوفمبر من العام الماضي كانت العاصمة الإماراتية أبوظبي، واليوم 25 من سبتمبر تأتي مدينة باريس. وبين العاصمتين تواصل بلادنا تشاد في حشد الاستثمارات لتمويل خطتها الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030. وفي العاصمة الفرنسية باريس يلتقي القطاعان العام والخاص لتحويل الفرص إلى مشاريع ممولة، والهدف واضح جدا، ربط المستثمرين الفرنسيين والدوليين بمشاريع محددة ضمن 268 مشروعا وإصلاحا مدرجة في الخطة الوطنية. فتشاد كونكسيون 2030 التي تغطي الفترة ما بين 2025 إلى العام 2030 تتضمن 17 برنامجا و268 مشروعا بحجم تمويل إجمالي يقدر بنحو 30 مليار دولار، ويستهدف أن يغطي القطاع الخاص بنحو 46% من هذا التمويل عبر شراكات عامة خاصة واستثمارات مباشرة. الحدث الذي مثل فيه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي جنو، وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامين جلن، استهل بكلمة فيليب غاوتير المدير العام لميديف الدولية، حيث أكد استعداد رجال الأعمال الفرنسيين للاستثمار في تشاد عبر المجالات المتاحة، مؤكدا بأن القطاع الخاص الفرنسي ينظر باهتمام إلى الفرص الاستثمارية التي تطرحها تشاد عبر هذا المنتدى، ويمثل فرصة مهمة للتعرف بشكل مباشر على المشاريع المطروحة وبناء شراكات عملية ومستدامة مع المستثمرين والقطاع الخاص. أما عبد الرحمن قديمية الإداري المعقد للغرفة التجارية فأشار إلى أهمية هذا المنتدى، وأكد بأن الغرفة التجارية ستظل تلتزم بالالتزامات الدولية، وأنها ستعمل على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين في الداخل والخارج. وقال الغرفة التجارية لها دور واضح ومهم، وهو مرافقة المستثمرين وتسهيل الإجراءات أمامهم، سواء تعلق الأمر بالمستثمر التشادي أو الشريك الدولي. نريد أن تتحول هذه اللقاءات إلى مشاريع حقيقية تخلق فرصا اقتصادية وتساهم في التنمية. الوزيرة المنتدبة لدى وزير أوروبا للشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج إليو كاروا، وفي كلمتها أشادت بهذه الرؤية التي تطمح إليها الحكومة التشادية إلى تنفيذها، وأن فرنسا تتابع باهتمام المشاريع التي تطرحها تشاد، ومن بينها تلك المرتبطة بمواجهة الفيضانات وحماية سكان العاصمة أنجمينا. هذه الشراكة يمكن أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون، تقول الوزيرة الفرنسية. أما وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغا ماتي، وفي كلمته لافتتاح المنتدى، قال منذ عقود تعمل الحكومة مع شركائها، لكن لقاء اليوم يأتي ليفتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي. نريد أن نفتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي بين تشاد وفرنسا. نحن نبحث عن مستثمرين قادرين على مرافقة تشاد في مسار الابتكار والتحول الاقتصادي، والأهم أن تنعكس هذه الاستثمارات بشكل ملموس على حياة المواطن التشادي. بهذه الكلمات اختتم الدكتور فانغا خطابه الافتتاحي، وبدأت بعدها مداولات استمرت خلال اليوم، عرض فيها المسؤولين التشاديين لمختلف القطاعات فرص الاستثمار في البلاد، البنية التحتية والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات البعد التنموي.
1: ونبقى معك محمد السليك، حدثنا هذه المرة عن الجلسات التي شهدتها أعمال المنتدى.
2: بعد أن كانت أبو ظبي فاتحة مبشرة للخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكشن 2030، تأتي باريس لتعزز هذه التجربة عبر شراكات مع القطاع الخاص الفرنسي. فهنا في صالة حوش الكائن بالدائرة 8 للعاصمة الفرنسية باريس، حضر رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين مع نظرائهم الفرنسيين وتحت رعاية الحكومة، وذلك من أجل البحث عن فرص الاستثمار في تشاد وتمويل البرامج والمشاريع المدرجة في الخطة الوطنية للتنمية. وتم بالفعل بعد الحفل الافتتاحي عرض فرص استثمار تطرح أمام المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين والدوليين في محاولة لربط رأس المال البشري بالمشاريع المدرجة ضمن خطة تشاد كونكشن 2030. وركزت الجلسات على عدد من القطاعات ذات الأولوية في مسار التنمية والاقتصاد لبلادنا تشاد، في مقدمتها البنية التحتية والثروة الحيوانية، الاقتصاد، الزراعة والصناعات التحويلية، إلى جانب الخدمات اللوجستية خاصة تلك التي تدعم العمل التنموي ببلادنا تشاد. وجاءت على 4 محاور تناول كل محور الجوانب المهمة التي تريد بلادنا تشاد أن تمول أو يستثمر في هذه العملية. وبلغ إجمالي التكلفة بحوالي 30 مليار دولار، مع التركيز في جوانب الثروة الحيوانية، الزراعة والتجارة، من أمام صالون حوش، المكان الذي احتضن الفعالية الاقتصادية الكبيرة لبلادنا تشاد بالعاصمة الفرنسية باريس. محمد السلي غلام.
1: هنا في العاصمة انجمينا، ترأس وزير التعليم العالي، البحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتينا مناسبة تسليم وتسلم مهام بين عميد أكاديمية الغرب السابق البروفيسور محمد بركة والجديد البروفيسور جلال أرجون خليل. جرى ذلك بالمركز الوطني للبحوث. الزميل زكريا يحيى زكريا حضر مناسبة التسليم وأفانا بالمزيد.
3: بعد 6 سنوات قضاها على رأس أكاديمية الغرب، سلم عميد الأكاديمية البروفيسور محمد بركة المهام للبروفيسور جلال عرجون خليل. قرأ بداية بركة تقريرا سرد فيه الإنجازات التي قام بها والتي تمثلت في تطوير البحث العلمي واحترام الجدول الأكاديمي والبحث عن الشراكة المتبادلة وتهيئة ظروف العمل في المجال الأكاديمي. من جانبها عميدة أكاديمية الغرب البروفيسور جلال أرجون خليل أكدت استعدادها للعمل على خطى سلفها، معتبرة أن هذا التعيين تشريفا لها باعتبارها أول امرأة تكلف بهذه المهمة. في الكلمة التوجيهية التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بيني، أشاد بالعميد السابق وما قام به من مبادرات مقدرة، حثا البروفيسور جلال على البحث عن التمويل ومعدات العمل حتى يتسنى لها تطوير قطاع التعليم العالي. اختتمت المناسبة بالتوقيع على محضر التسليم والتسلم بين الطرفين.
1: نظم مستشفى الصداقة التشادية الصينية يوم للأبواب المفتوحة الذي خصص لإجراء فحوصات مجانية للأمراض الرثوية، وذلك من أجل تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتعريف بمهام قسم الأمراض الرثوية. هذا اليوم كان بحضور المدير العام للمستشفى عمر حمدان إيجيمر. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الرؤوف أيوب.
4: يهدف هذا اليوم إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتعريف بمهام قسم الأمراض الرثوية المتعلقة بالجهاز الحركي المتواجد بالمستشفى، وكذا التوعية بأهمية التشخيص المبكر والتكفل المناسب بالحالات المرضية التي يعاني منها المصابين. قالت أخصائية الأمراض الرثوية الدكتورة ييبي باهيمي في مداخلتها أن بعض المرضى يعانون من آلام أو أعراض مرضية دون معرفة التخصص الطبي التي ينبغي التوجه إليه، فيلجؤون أحيانا إلى تخصصات أخرى قبل الوصول إلى طبيب الرثوي في مراحل متقدمة من المرض، وأشارت إلى أن عددا من الحالات المزمنة تتطلب تكفلا طبيا متعدد التخصصات بالتنسيق مع أطباء القلب أو الأمراض الصدرية أو أمراض الكلى، نظرا إلى أن بعض الأمراض قد تؤثر في عدة أجهزة من الجسم. فيما أوضح المدير العام لمستشفى الصداقة الشادية الصينية الدكتور عمر حمدان إيجيمير عن أهمية تنظيم هذا اليوم:
5: اليوم كل شيء مجان في المستشفى، الطبيب بيشوفهم بيسألهم، لو دعت الضرورة مثلا بوجههم لأخصائي تاني، ولذلك الناس من هذا اليوم تعرف بيكون في المستشفى الصداقة الشادية الصينية في أخصائيين بيقدروا بيقوموا بساعدهم، لأنه الرطوبة اليوم شيء يعني كتير اليوم في مجتمعنا، بالذات الناس اللي في عمر متقدم شوية.
4: للتنويه، شهد يوم الأبواب المفتوحة الذي خصص لإجراء فحوصات مجانية لأمراض الرثوية حضورا لافتا من السكان الذين توافدوا من مختلف الدوائر للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة خلال هذه المبادرة.
1: وبمركز باكارا للتدريب اختتمت يوم أمس أعمال الورشة الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية حول أداء الرصد. الورشة حضرها مشاركين قادموا من مختلف ولايات البلاد. محمد موسى أحمد طاهر وتفاصيل الخبر.
6: خلال 4 أيام عكف المشاركون في هذه الورشة إلى تحليل مؤشرات الرصد الوبائي والتعرف على التحديات التي تعيق عمل النظم الصحية وتسليط الضوء على النتائج المرجوة خلال العامين الماضيين. في كلمته الختامية لأعمال هذه الورشة أوضح الدكتور شريف بحر الدين ممثلا للمدير العام بوزارة الصحة العامة بأن تعزيز التكوين المستمر للفاعلين خطوة مهمة، حيث تمكننا خلال هذه الأيام من تقييم وتشخيص واضح لنقاط قوتنا وضعفنا، حيث أن نظام الرصد لدينا قد تقدم من حيث السرعة والاستجابة الميدانية، كما أن هذه الحصيلة تذكرنا بالتحديات الكبرى التي لا يزال علينا التغلب عليها، وأهمها تعزيز التكوين المستمر للفاعلين وتحسين سلاسل الإمداد حتى يتحصل الجميع على التطعيمات المطلوبة. شارك في هذه الورشة ممثلين عن النظام الصحي قادمين من مختلف ولايات البلاد.
1: في موضوع آخر، عرضت الشرطة الوطنية مجموعة من المتهمين عرضتهم أمام الصحافة الوطنية. كان ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيد يوم أمس بالمديرية العامة للشرطة الوطنية. أسامة داود أحمد.
7: شهدت المديرية العامة للشرطة الوطنية يوم الخميس 24 من سبتمبر لعام 2026 مؤتمرا صحفيا هاما، حيث في مواجهة الصحافة قدمت الشرطة الوطنية حصيلة المخالفات التي تم التعامل معها خلال الأسابيع الأخيرة، وتم توزيع المتهمين 43 إلى 6 مجموعات بناء على طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم. المجموعة الأولى تضم شخصين يشتبه في تورطهما خصوصا في تكوين عصابة إجرامية والسرقات ومحاولة السطو المسلح وعمليات اغتيال والابتزاز والسطو على السيارات. أما المجموعة الثانية تتكون من 8 أشخاص وترتبط بأفعال مشتبه بها تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتخريب ممتلكات وسرقة كابلات كهربائية فضلا عن التواطؤ وإخفاء المسروقات. أما المجموعة الثالثة يتابع فيها 6 أشخاص آخرين بتهم مشتبه بها تتعلق بانتحال الشخصية والارتداء الغير قانوني للزي الرسمي والنصب في حالة تلبس وخيانة الأمانة. أما المجموعة الرابعة تجمع 5 أشخاص يشتبه في محاولتهم سرقة وسرقة أغنام وعز إضافة إلى إخفاء مسروقات. المجموعة الخامسة الأكبر تضم 19 شخصا يشتبه فيهم بحسب المعطيات التي قدمتها الشرطة الوطنية بتكوين عصابة إجرامية والعديد من وقائع السرقة التي طالت خصوصا هواتف وحواسيب وأسمدة كيماوية ومولدات كهربائية وأكواب طلاء وأموال ومؤن وبضائع أخرى متنوعة. ويضاف إلى هذه الأفعال اشتباه في محاولة سرقة وسرقة مشددة تحت التهديد وإعطاء مواد ضارة وسرقة دراجات نارية والتزوير واستعمال التزوير وإخفاء مسروقات. أما المجموعة الساخنة وهي الأخيرة أوقف شخصان في إطار قضية مشتبه بها تتعلق بالإتجار بالمخدرات. وإلى جانب الأشخاص الموقفين أسفرت العمليات عن حجز العديد من المعدات، حيث تم عرض 4 أسلحة نارية من بينها 3 مسدسات أوتوماتيكية وبندقية من نوع آكا فضلاً عن ثلاثة دراجات نارية. كما أشارت الشرطة الوطنية إلى حجز كمية معتبرة من الكابلات الكهربائية المصنوعة من النحاس والألمونيوم، بالإضافة إلى مخدرات وعديد من الوسائغ الإدارية التي يشتبه في تزويرها. ولكن في ختم هذه الملفات المختلفة، جذبت غدية واحدة الانتباه بشكل خاص، تلك المعروفة باسم بشارة فيويد. هذه القضية التي قدمتها قوات الشرطة كواحدة من الملفات الناجبة عن عمليات مكافحة قطاع الطرق والجريمة أثارت تأثيرا وعاطفة جياشة، لا سيما من خلال شهادات أشخاص أعلنوا أنهم ضحايا للأفعال المنسوبة للمشتبه به. وفي
8: بالإضافة لهؤلاء المجرمين، في 9 من أخطر المجرمين معروفين، 9 على رأسهم الجسم بشارة إلياس، بشارة معروف بشارة فيويد مع زميله عبد الفقرة، هم الاثنين دول ممسكين معنا، هم اصلا 9 9 دول 6 قدموهم المحكمة، والاثنين دول ان شاء الله بيقدموا للمحكمة، وفي واحد ما لقيناه، لكن ان شاء الله البوليس بمساعدة انتربول والمنهج الاداري بتاع البروفير، حتى لو مش عنده مكان الشرطة بتقدر تجيبه زي ما جابوا غيره. بيدير الان للشرطة يشكر الشرطة الوطنية للخدمة اللي قدموها والمجهودات الكبيرة اللي قدموها، وبيشكرهم وبيطلب منهم التقدم في مهمتهم لأنه ده مسؤوليتهم، ده أساس خدمة الشرطة. لازم المواطن يطمن على نفسه وعلى ممتلكاته،
7: وبعد توقيفهم تم الاستماع إلى الأشخاص المتضررين وتدوين أغوالهم في محاضر رسمية وفقا للإجراءات المعمولة بها.
9: أنا أخي الصغير لما سنطير أهلي كانوا أتاكلوا في مجلد دفق حوالي 163.3 مليون، إن شاء الله خدوا مجهودهم، ونشكر البوليسية الأمس خاطروا بحياتهم قرب المنافق المجرم بشارة ده، نشكرهم شارف ميد القرب ده، البوليس الخاطر بحياتهم نشكرهم كثير، ألف شكر.
7: وستعين على هؤلاء المتهمين الآن المسؤول أمام الجهات القضائية المختصة، وهي وحدها المخولة قانونيا بتحديد المسؤوليات الجنائية وتحديد الاتجاه القضائي الواجب اتخاذه في هذه القضايا.
1: أسامة، مدينة أبش شهدت مناسبة تنفيذ قرار العفو العام الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير محمد دزدبي إتنو في أغسطس الماضي، مناسبة تم في خلالها الإفراج عن عدد من النزلاء بسجن أبش. تفاصيل أوفى لدى مراسلنا آدم إبراهيم حران.
10: في مستهل المناسبة تلا هارون دوغو النص المرسوم المتعلق بالعفو الرئاسي رقم 2151 الصادر في 14 من أغسطس الماضي، والذي يهدف إلى تخفيف العقوبات عن عدد من النزلاء. من جانبه وصف مدير سجن أبش أحمد أبو الفتح أبكر اللامرسوم بيجسد قيم التسامح والرحمة والعدالة، داعيا المستفيدين من العفو إلى اغتنام هذه الفرصة وبدء صفحة جديدة في حياتهم. كما أعرب النائب الأول للمدعي الجمهورية موسى عيسى والنائب الأول للمدعي العام بالمحكمة الأولى بأبشة خليفة آدمو بوبكري عن شكرهما لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على هذه البادرة، موجهين المستفيدين من العفو إلى عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم. من جهته أعرب أحد المستفيدين من العفو عن شكره للحكومة متعهدا بعدم ارتكاب جريمة مستقبلا. وفي ختام الحفل دعا الأمين العام لولاية وداي جنجر غاسبار المستفيدين من العفو إلى تقدير هذه الفرصة واعتبارها بداية جديدة في حياتهم، مؤكدا أهمية عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم بعد الإفراج عنهم. وتجدر الإشارة إلى أن العفو الرئاسي شمل 175 نزيلا، فيما تسلم 42 سجينا شهادات الإفراج خلال هذه المناسبة. آدم إبراهيم حران للإذاعة الوطنية التشادية.
1: سانوي كويان كيريو، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام 6:09 بعد العشر. هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم عند 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عمر حسن دهب. وختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عثمان آدم الدود، نشرة عدها عمر حسن دهب وقدمتها لكم زوار النور الفائق بمشاركة الفني سانوي كويان كيغيو في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة ولحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامج القسم العربي والزميل آدم سابون. السلام عليكم.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نافذة إطلالة ولكل إطلالة حكاية. وحكايتنا اليوم تحمل الكثير من المعاني والتجارب التي تستحق الإصغاء. أهلا بكم في برنامج نوافذ.
3: في لنا هجهوة هنا تجتمع الخبرة مع الشغف ويتحول الحلم إلى مسيرة حافلة في الإنجازات والحوار أكثر ثراء ومتعة. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على شخصية أسهمت في إثراء المشهد الإعلامي والفني في جد.
2: نعم رحمة، ضيفنا اليوم صحفي ومخرج سينمائي ومن الأسماء اللي كان ارتبطت بالعمل الدرامي والوثائقي. شارك في العديد من الأعمال السينمائية وأخرج أعمال وثائقية وتلفزيونية خلت بس متى للجمهور.
3: يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ عبدالله عبد الكريم أحمد المعروف بتيرات. مرحب بك في برنامج نوافذ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا أكثر سعادة باستضافتكم لي وأن أكون في معيتكم خلال هذه الدقائق إن شاء الله.
3: تسلم، بارك الله فيك.
2: طيب أستاذ تيرات، لكل نجاح بداية ولكل تجربة قصة تستحق أن تروى. كيف كانت بدايتكم في عالم الصحافة والإعلام وشنو الخلات تتخصص في جانب عن الدراما والسينما؟
4: قبل كل شيء أنا نرحب بالمستمعين الكرام، مستمعين أنا راديو جاد.
3: جميل،
4: وأنا واحد منهم.
2: تمام.
4: أنا طبعا الشيء خلاني ندخل في مجال الإعلام والمسرح ده منذ النشأة، يعني عندما كنا في ندرس كطلاب في أو تلاميذ في ثانوية الملك فيصل. لا. كان لدينا أنشطة طبعا مصاحبة، أنشطة ثقافية مصاحبة، عندنا جمعيات ثقافية. من ضمن الجمعيات الفاعلة جدا في مجال المسرح ده جمعية الثقافة والمسرح.
3: نعم.
4: بثانوية الملك فيصل، وكان بيشرف علينا أساتذة أجلاء، منهم الأستاذ حسن يعقوب الله يطراه بالخير، وأستاذنا محمد زكريا مهاجر الله يرحمه، وآخرين كثر يعني. فالمدرسة في الوقت داك بتعنى باكتشاف مواهب التلاميذ.
3: نعم.
4: فاكتشف مواهبنا في مجال المسرح ومجال الرياضة، يعني أنا مسرحي أصلا، ممثل هنا ورياضي، بنلعب باسكيت بول وبنلعب فوتبول كله.
3: يعني من الكلام ده كله أنت شلت الباسكيت بول افضل لك من الفوتبول يعني.
4: ابدا. الفوتبول كان افضل لي من الباسكت. الباسكت ده هو عباره عن، في ثانوية فيصل كان عندنا تيران هنا باسكت بول.
3: نعم.
4: وكنا بنلعب يعني بندردش برانا.
3: أيوة.
4: لكن الفوتبول ده عندنا اكيبات، عندنا كده، وحتى ضمن المشارك في فريق هنا ثانوية فيصل ايضا انا واحد منهم. فده الشيء الواحد. بعد ذاك في فتره من الفترات الاستاذ محمد نور علي خريج انا مسرح جوي. نعم. مصر، وجا لقانا في ثانوية فيصل، جا شافانا وبقى هو المخرج حقنا، فاكتشف مواهبنا وصقل مواهبنا. وهو بعد الله سبحانه وتعالى، انا بعد ما لقيت الباك هو شال ملفي وقدمه للسفاره السودانيه، ولقيت منحه مشيت درست المسرح في السودان. ودراسه المسرح هي اللي جمعت بين الصحافه وبين العمل الفني المسرحي والاخراج.
3: يا سلام. استغرب صراحه، الدراما هي ليست وسيله للترفيه بل هي لغه قادره على نقل رسائل المجتمع وهمومي وتطلعاتي. برايك شنو الدور الممكن أن تؤدي الدراما والسينما في نشر الوعي والمحافظة القيم الثقافية والاجتماعية؟
4: هذا سؤال مهم جدا. بلدنا كادة محتاجين للمسرح والدراما والدراميين والممثلين الفنانين بشكل عام.
3: جميل.
4: لأن تفشت فينا كل الأمراض القبلية والجهوية وشيء منها قبيل.
3: ده شيء خطير،
4: ده شيء خطير لتفكيك البلد يعني.
3: أكيد.
4: فعشان ده محتاجين انه يكون في دور حنا المسرح ودور المسرحيين ودور الاعلاميين بشكل كبير، انه يا اخي الناس ديل يدعموهم بشكل كبير جدا جدا.
3: ايوه.
4: دور العمل الفني هو ما يقتصر على انه يا اخي الناس يضحكوا ولا يترفهوا كده، لا، يتجاوز ذلك في انه يا اخي هو يتطرق الى المفاهيم، بغير المفاهيم. يعني هو الدرامي ده انسان رسالي. طيب هو كيف يوصل رسالته دي عبر الفنون المختلفة اللي هو قاعد يأديها؟
3: جميل.
4: سواء كان مسرح أو سينما أو أعمال أخرى فنية مختلفة. فاليوم في وقتنا الحالي ده أنا قاعد نشيف لو الدولة يعني أوكلت أمر الفنون ده.
3: نعم.
4: لأصحابه.
3: نعم.
4: أعتقد أنه ممكن يساعد الحكومة ويساعد الدولة بشكل كبير في أنه يا أخي هذه الشروخات الموجودة بين المجتمع الكادي ده ممكن تتلائم. يعني كيف يقول الكلام ده؟ لأنه المسرح ده عبارة عن وسيلة وهو وعاء. الوعاء ده بجمع كل أنواع الحاجات الموجودة دي وبيصيغها بشكل إنه المجتمع ممكن يتقبلها.
3: أيوة بطريقة فنية.
4: بطريقة فنية الناس ممكن يتقبلها. شوف أيوة. يعني عمل مسرحي واحد التغيير الممكن يسويه في الناس 10 محاضرات ما ممكن.
3: لا فعلا.
4: كلام بصحيح. فيلم سينمائي واحد الشيء الممكن هو يعمل التغيير الممكن والرسائل الممكن يؤديها وقبول الناس يلقوه كان جبت أكبر المحاضرين ما حيقدر يسوي فيه.
3: لا فعلا.
4: فالناس الآن بتأثروا بالأعمال الفنية والدرامية بشكل كبير. لذلك أنا لو في إمكانية نناشد الدولة بأنه يا أخي الوزارات المختصة خليت تنطلي ناس المختصين في العمل عشان يساهم في حتى سياسة الدولة اللي هي توديها دي يوديها بشكل صحيح.
3: يعني الرجل المناسب في
4: المكان المناسب.
2: في المكان المناسب.
3: نعم هذا صحيح.
2: أستاذ تيراب جمعتم بين العمل الصحفي والعمل الفني وهم مجال يعني بيكملوا البعض. فكيف انعكست خبرتكم الصحفية في الأعمال حق السينما والوثائق؟
4: طيب أنا طبعا قريت مسرح خريج كلية الموسيقى والدراما بالسودان جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. العمل الإنسان المسرحي المخرج المسرحي المخرج بشكل عام إنه الدراسات اللي قاعد يدرسها كلها دراسات إنسانية. ده واحد. الشيء الثاني بدرس دراسات فلسفية تبع ذاك بدرس دراسات فنية بشكل كبير جدا جدا.
3: هي مجموعة من العلوم
4: كل العلوم الإنسانية حتى الهندسة في بدايتها بدرس لأن عندك ديكور والديكور هندسة. وبالتالي الإنسان المسرحي أو الدرامي ده بيجمع هو عبارة عن كشكول واسع الاطلاع له قابلية في أنه يتفاعل مع كل شيء. ولا يمكن أن تكون ذلك إذا لم يكن لديك المفردات اللي ممكن تقدم فيها العمل. ومن ضمن ذلك لازم يكون أنت عندك مطرة لغوية كبيرة جدا أو مناسبة جدا مهمة جدا
3: مهمة.
4: لأن أنت صاحب الرؤية وصاحب الرؤية ده كيف أنه يا أخي كل التصوير اللقطات دي كلها وين الكلمات المناسبة الممكن تصاحب هذه عشان يكون عندها وقع ويكون عندها قبول لدى الناس وبشكل وياته طريقة. حتى المفردات قد يكون لا يستعملها كثير من الناس. إذا أنت بتراعي ده كله. لا يمكن أنه أنت تكون مخرج أو تكون مسرحي بشكل صحيح ما يكون عندك ملكة لغوية عشان تقدر توصل فيها رسالتك أبدا. وبالتالي ده بخلي الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك الدراسة يعني من خلال الكلام ده أنا درسنا إذاعة وتلفزيون. إذاعة وتلفزيون معناته التصوير وغيره وغيره وغيره الإخراج التلفزيوني والإخراج الإذاعي ده كله. وإنت ده بحتاج شخصية من نوعية ربما تكون خاصة. ما كل الناس ممكن يبقوا مخرجين ومنتجين. ممكن تبقى صحفي لكن قد لا تكون أبدا مخرج. إنه منتج ولا مخرج.
3: يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه الإنسان اللي درس الدراما قابل للكل
4: بالضبط
3: يعني
4: كده
3: بالذات في مجال الإعلام يعني.
4: بالضبط كده في مجال الإعلام في مجال الفنون الآخر في مجال العلاقات العامة في مجال كل شيء ده هو عنده الملكة الممكن لأنه هو بيمثل شخصيات على الورق وشخصيات ممكن تكون هو أصلا ما شافها وهو بحلل الشخصيات دي على الورق بحلل الشخصية النص المسرح هو بحلل الشخصيات الموجودة فيه ويصل لأخي الشخصية دي حالتها النفسية بهذا الشكل. بالإضافة إلى ذلك بقري علم النفس يعني. فبالتالي ما بالك بأن أنت إنسان ده ياهو على الشخص ككلمات أنت قدرتها جسدتها ما تقدر تجسد الحاجات الثانية الأخرى.
3: أيوة. إذا علم النفس هو بدرسه ده في التربية بقول لك في علم النفس التربوي وقول لك في علم النفس الجنائي في المذهوب يدرس يعطي علم النفس
4: كل المدارس في علم النفس المختلفة اللي بتساعد في إنه يا أخي يؤدي دوره بشكل صحيح.
3: يا سلام.
4: إذا كان هو إنسان جاء قاعد يمثل عمل تربوي
3: لا
4: بد من إنه يطلع للحاجات عشان يقدر يؤدي يعني لا بد يكون بيداغوج ولا ما كده كيف يتعامل مع الطلاب كيف يدخل الفصل كيف يمسك الطباشير مفروض يكون مواصفات الأستاذ الجيد اللي هو يقدر يدير فصله بشكل من الأشكال الإنسان المرح الممكن يودي لكن في نفس الوقت عند الحزب إنه يضبط الصف يقدر يؤدي المادة بشكل من الأشكال ده بيحتاج لإنه يا أخي يقري علم النفس التربوي عشان يقدر يؤدي الدور حقه بشكل صحيح.
3: والله صراحة يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه يعني دراسة الدراما هي من أنبل العلوم يعني ممكن تطيل الواحد تتخصص فيها. طيب أستاذ عبدالله عبد الكريم أحمد شنو أبرز الصعوبات الممكن يواجهوها العاملين في مجال الدراما وخاصة في جد؟
4: طبعا هناك صعوبات ذاتية وموضوعية. الصعوبات الذاتية تتمثل في إنه سلوك الممثلين والناس الفنيين سلوك الفنانين تجاه المجتمع المجتمع قاعد يشوفهم حسب سلوكهم هم الناتج ما لا يتجانس مع المجتمع. عرفت يعني بحلقوا بشكل كيف كيف كيف بكوافير رخيصهم بكيف كيف بيتكلموا كلام أي كلام بلبسوا اللباس المجتمع ما عنده فوقه ولا شيء فبشوفهم شخصيات يعني على الهامش. دي مشكلة معضلة كبرى. واحد
3: بيعكس انعكاس
4: سلبي. سلبي بينما انه الزول الفنان ده هو انسان مسؤول مجتمعي.
3: مفروض يكون نموذج.
4: يكون نموذج.
3: يكون هو نظيف. مفروض يكون حلاقة.
4: كلامه يكون معقول.
3: يكون محترم.
2: يفرق شخصية يعني.
4: يفرق بين شخصيته على خشبة المسرح او السينما وشخصيته العادية يعني. ده واحد. الحاجة الثانية المجتمع عنده رأي في الفنون. المجتمع دي من العقبات الكبرى انه المجتمع عنده مشكلة في الفنون. بعض المجتمعات في تشاد عندها رؤية سالبة للناس اللي بيمارسوا العمل الفني. سواء كان بغنوا ولا بمارسوا
2: يعني
4: كده كده كده.
2: معلش قاسة بس المجتمع الحالي يعني عنده مشكلة ما بتقبل انه واحد يتخصص في جانب السينما او السينما
3: الفن
2: او الدراما
3: يعني.
4: لان المجتمع عنده رأي في الفنون وما في زول انت عندك رأي في الفنون بشكل خاص تمشي تخلي ولدك يمشي يجري المجال ده. الشيء الاخر بيكون يا اخي ما قاعدين يلقوا اهتمام من قبل الدولة.
3: يا سلام.
4: الفنون دي هي اللي بتجمع المجتمع التشادي. هسي الناس ما سووا داري. داري ده هدفه كان نبيل. لكن السلوك الناس قاعدين يمارسوه عبر داري. وبعد ذاك الدولة لما تهتم بالفنون. يعني شوف ان احنا في بعض البلدان جوارنا عندهم معاهد للفنون ده من سنة 69. ان احنا حتى الان شيء بيصيغ وجداننا التشادي ده كله كي وجداننا يبقى سوا ما لا قاعدين نسمعه للاغاني السودانية اكتر من اي شيء اخر. ما لا اغانينا التشادية دي ما قاعدين نفالوريزيه هي بشكل صحيح. ما لا ان احنا ما نقدر نغني بشكل صحيح عشان نتنافس فوقه. ما لا ولا غنينا كونغولي ولا غنينا سوداني. ايه يعني رغم انه التراث هو الخام الحسا موجود ده. اي قبيلة عندها ايقاعها عندها ريتم حكا عندها فنون عندها كده. كل غرب افريقيا ده قدروا يفالوريزي قدروا يدرسوا الفنون. انا حتى الان ما في ولا حصه واحده عن فنون فيها. حتى الفنون الرسم في المدارس بقى ما فيش. حصه الرسم القاعدين يسووا اول في المدارس بقى ما فيش.
3: وهذه مهمه يعني.
4: كيف يا اخي حسا تمشي الطلاب على الانيفرسيتي واحد ما تقدر تقرا كتاب لان ما كاليغراف. زمن اساتذه كاليغراف اساتذه عندهم خطوط جميله بجو الطالب ده التلميذ ده بقلد الاستاذ. وطالما انه ما في استاذ الاستاذ بكتب لك من فوق لتحت بكتب لك الحرف الواحد قدر الكورو. انت تسيكي كيف الطالب ما بسيبك الا الدوله مفروض الجهاز الفني الثقافي ده تنطي للسياده وتدعم يكون عنده ميزانيه خاصه وتطلب انه يا اخي احنا محتاجين لاعمال دراميه مهرجانات يجمعوا الانسان التشادي ده يطوروا الغنى التشادي يطوروا الفنون التشاديه بشكل كبير جدا جدا وتراقب الموضوع ده تشوف القروش دي ودوها والنتيجه شنو ويقيموا بعد ده يدعموا اللي قدام يعني معلش مع احترامي الشديد بنلبس كابتاني نلبس بنطلون شميس نلبس بيسي حاجات زي دي طواقين الاول نلبسوها منسج وغيرهم وغيرهم ده كله هسه بقى اجي فبقى ما عندنا ولا طعم ولا ريحه.
3: لا صحيح فعلا
4: ولا ما كده والاعتزاز بس بقى في القبيله.
2: عندنا تراث سمح كان اجدادنا وابحادنا الناس السابقون قاعد لكن بس اندثر فكيف نحيئه لتراثه وما نقلد اللي ترن الببدا يوميا قاعد
4: بدون رؤيه. طبعا انا داير نصير انسان مواطن جادي يعتز بجاديته يلبس كده طريقة كلامه تكون كده احترامه للناس يكون كده مفاهيمه تكون بهذا الشكل من خلال 4 سنوات نصل للهدف ده من خلال 8 سنوات نهدف للهدف الثاني من خلال 20 سنة يكون المواطن التشادي كله يقول أنا تشادي أنا ما قبلت كده يلبس يكون في رؤية يكون في خطط يكون في أهداف يكون في ميزانية يكون في متابع يكون في فنيين الناس يشتغلوا فوقها.
2: الوطن ده يحبب مواطن يحب الوطن وبعد ذلك يفتخر يكون أنا بلدي
4: بالضبط
2: وأنا وطني تشادي.
4: بعدين يعني أنا مع بين قوسين هل عندنا غنية وطنية واحدة قاعدين يتغنى بها؟
3: هذه الإشكالية.
4: وين قاعد؟
3: هذه الإشكالية.
4: يعني أمشي أي دولة بكون في غنى واحد كل المواطنين يتغنوا به ويعتزوا بكونه هم من ده. أن إحنا إمن ناسيونال فقط كون أنت مواطن وفي هذا الوقت وإنما تشوف ديل أن إحنا ديل أنتو ديل كده ديل كده ديل كده في القرن 21 حقيقة الله ينمو على خير.
3: هو بتذكر الكلام ده شيف الفنان أحمد بيكوس الله يغفر له ويرحمه بالجنة فشيف أغاني.
4: أحمد بيكوس ده إنسان استثنائي لأن أغانيه كله تربوية غنى للمرأة التشادية
3: أيوة.
4: غنى للوطن
3: نعم.
4: غنى لكده وغنى غنى حتى تنبأ بنفسه
2: نعم.
4: إنه يمشي ويموت برا ويجوب خبره بالبوسطة في غناه يعني.
2: بس استيراب الشباب هم المستقبل وهم الأكثر تطلع لخوض التجارب. ما النصائح اللي بدي وجهها للشباب عندهم رغبة في دخول على مجال الصحافة والدراما والإخراج السينمائي؟
4: والله ده سؤال مهم جدا. أنا كان نشيف حالة عن الوطن قبل ما نشيف المواطن. الوطن ده مكون من مجتمعات مختلفة. الشيء اللي احنا عشناه وقت ذاك أنا ولدوني في فورلاني وقميت هنا وكبرت ونشأت هنا ولا ما كده؟ ما عندي وطن آخر غير كده. أنا هنا وقت قمينا ما في أبو بقول لي ولادة أنت قبيلتك، ما في أبو لادم بقول له أنت ناس دول أنقري منهم لأن ناس دول مش إلا ولا ما كده؟ الجيل الحسة قد تشوفه ده في سنتنا حسة دي بس الجيل كان قالوا ده ما حسة الشباب الناشئين ده يقود في الشارع ويسبوا الناس ويكرهوا الناس. ده مستوى أنا تعليم أنا جيل حق المتعلم. هل تفتكر انه يا اخي الزول ده يقدر يسمع نصيحة؟
2: لا.
4: محتاجين ان احنا نعيد مفاهيمنا ونعيد صياغة المجتمع ده.
3: صراحة الحديث معك شيق تيراب، وان احنا يعني قربنا لنهاية هذه الحلقة. كيف بتشوف انت مستقبل الدراما والسينما في جهات خلال السنوات المقبلة؟
4: والله يا اخي الدراميين سواء كان مخرجين سينمائيين او ممثلين حقيقة قاعدين يجتهدوا في إنه يعملوا شيء. من ضمن الناس ديل فاندار دورسوما ده أسس مؤسسة كاملة اسمها تيماكيلت قاعدة تمشي تمثل البلد في مكان آخر. في فنانين مخرجين سينمائيين مش العلمين كادير مش الغيرهم غيرهم قاعدين يمشي يشاركوا بأعمالهم الخاصة بجهودهم الخاصة يمشوا يمثلوا كات ويمشوا ويقبلوا يجوا. فالجهد الخاص ده زي ما بقولوا الإنسان الجواد الواحد ما عنده
3: ما بيقيم
4: مع جهد
3: والإيد الواحدة ما بتصفي
4: الدولة مفروض تنظر للفنون دي بكونها هي أوتي وسيلة من الوسائل التنموية بتنمي الإنسان في المقام الأول. إذا كانت الدولة دي ما جاد لهم بدعم ما وقفت معاهم ما عندها رؤية لأنه يا أخي دايرة شنو من الفنون والفنون دي مفروض تبقى شنو وتخدم البلد في مجال التنمية شنو حقيقة الفنانين دي الحياة عبو كتير.
3: يا سلام.
4: وأقدم صوت للدولة لوزارة المعنية بأمر الثقافة خليها يكون عندها رؤية للعمل الفني المسرحي والسينمائي وتدعم الفنانين دي بالمادة وتجيف جمهم عشان العمل يمشي لهم. كل عمل إذا كان ما عنده علم ما يمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم.
3: الله أكبر.
4: وبل العلم ده شيء يمشي ما فيه.
3: هذا
4: يبقى
3: صحيح.
4: الناس قاعدين يداقوا وساكت وبيجوا مش للناس أهلنا المجتمع بناديهم دوكا يجي يشيفك وتمشي وتقول يا أخي ما ممكن نادي مغني وفلانة وين وفلانة وين وناس فلان دول هم قاعدين يعموا فوقنا قبلية بالمناسبة.
3: بس الله سبحانه وتعالى يعني وفقنا.
4: آمين إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: شكرا أستاذ تيراب. نذكر المستمعين بكونه أننا اتكلمنا في الحلقة دي في الدور عن الدراما والسينما في خدمة المجتمع والعلاقة بين الصحافة والأمل الفني والتحديات أي الحنبولات اللي قاعدة تواجه هذا القطاع.
3: فعلا حجي هوا، ونحن كمان ننتهز هذه الفرصة ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد على ما قدمه من رؤى وتجارب وأفكار قيمة.
4: شكرا جزيلا لكم وشكرا للطاقم الفني المخرج وفني الصوت وكل الفريق العامل ولكم الاستاذ عبد الرحمن وهو جزاكم الله كل خير وإن شاء الله.
2: كما نتوجه بالشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء.
3: هذه الحلقة كان في إعدادها وتقديمها عبد الرحمن عبد الرحمن وحجه وحبيب عمر،
2: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى وأخرجها لكم عبد الله توش.
3: مع طيب الأمنيات وأصدق التحايا إلى أن نلقاكم في نافذة جديدة وموضوع جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

43 دقيقة من برنامجنا هنا اليوم ماشية 75 دقيقة نقول سوا في مدة 75 دقيقة في مكنة الفن مدينة صومي قيام طريقو وهناك في طاولة المراقبة في مكاغو تايداندي وقدام الميكروفون حسني آدم محمد. قبل كل شيء نقول نتصل كمان من مستمعين مهمين برنامج الحقوق والواجبات وأعطيك في الأسبوع القادم بإذن الله. لكن بعد ذلك نواصل ببلاغاتكم هنا اليوم الشيء تسمع كل الدعايات تسمع أقالي مختلفة الساعة 7:15 دقيقة تسمع النشرة الإخبارية المسائية وبعد ذلك نواصل لقيد الساعة 8 إلا دقيقتين للوقت المحدد لي أنا نختم البرنامج ونخلي البكالي زولاني جواصل بي كلام فرنسي. نسمع أول أغنية من مكانة الفن.

أيام مستمعين وسمعت الكلام الضريبة اللي أخذناهم على المؤشي. لزبايننا الكرام، المكتب عن الريجي عن الإذاعة الوطنية للفرات بلغ لكل زباينا بكون خطت لهم نمرو خاص عشان يتصلوا فوقها فيما يخص كل بلاغاتهم، وده عشان بيسهل لهم في كل التبادل عن الأفكار والأعمال وتقووا عن الأمل وتقووا عن الشيء اللي أنتم راجعين كمان تلقوه في أحسن حالة. ومن هنا لقدام كمان كل بسان هنا بلاغتكم ده يعني تقدروا تتصلوا مع الريجي عن الريسيت اللي أنتطقوا النمرو 69 54 23 37 أو 92 44 04. 69 النمرو ده خدت لكم إشان تتصلوا فوقها وتسووا كل فيما يخص بلاغتكم، وده بدون ما تتجولوا ولا تجوا من هناك إشان تطأوا ده، يعني بكل سهولة تنادوا بالنمرو ده بس وخلاص بلاغتكم تكون. من ناحية آخر كمان الزباين القاعدين في حولنا جمعنا كمان يقدروا يرسلوا بالواتساب، يسووا بالواتساب والبلاغ ده يعني بدون ما بالتاني يطأبوا ويجوا، ونفس النمرو ده بس ينادوا فوقها بالواتساب علشان ده كمان ما يدوروا التعب عن الزبون. لا، الزبون لازم يتصل بنمرو التليفون ولا يسوي بالواتساب كله في نفس النمرو لأجل بلاغتكم. الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد حسن هارون اللي عنده نقعة في كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 40 لو 5 و6 اللي يمشي في الإدارة بمكاتبه لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عبد الرحمن يحيى عبد الله والسيد محمد عبد الرحمن إدريس عندما نقعات في كارتيه الرنقاجي سكسيون 3 إلو 153 لو 5 و6، يمشي كذلك في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون وبطلب من أي زول وسمي البلاغ وبعرفهم للنفط خليه يكلمي. دايما الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد صالح التارس آدم عند نقعة في كارتيه مشاقة سكسيون 3 إلو 93 لو 1، يمشي كذلك في الإدارة بمكاتبه لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. سمي كيان كريو من مكنة الفن الساعة 6:57.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي، العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:15 دقيقة. المسائية يقدمها لنا أبو بكر حسن بخاري. متابعة سعيدة. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور. زميل الرجاء سنة عبد محمد. مساء الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار. هنا اليوم 14 ربيع الثاني 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. بدت في باريس العاصمة الفرنسية أمال المنتدى الفرنسي التشادي اللي بيشاركوا فوق المستثمرين هنا تشاد وفرنسا ودول آخرين. وزير التعليم الآلي البحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاك يومباتنا رأس الحفلة عند التسليم والتسلم بين الأميد أكاديمية الغرب المارك البروفيسور محمد بركة والأميدة الجديدة البروفيسور أرجونا جلال خليل. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. بدأ اليوم في باريس العاصمة الفرنسية أمال المنتدى الفرنسي التشادي البشارك فوق المستثمرين هناتشات وفرنسا والشركاء المستثمرين آخرين. هدر الفتوح على المنتدى وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي تاير حامد تانجيلين ومعايا الوزير عن التجارة والصناعة والوزير عن فرنسا المنتدى مكلف بالفرنكوفونية والشركاء الدوليين وبيكلموا في أولويات الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030. في شهر نوفمبر من السنة الفاتت نظموا في أبو ظبي العاصمة الإماراتية. واليوم الخطاءات الاثنين العامة والخاصة يلوموا وكلهم هدف واحد يربط المستثمرين الفرنسيين والدوليين بمشاريعهم والتشاديين بمشاريعهم التنمية التشاد كونكسيون 2030. الوزير التعليم الآلي البحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاك يومباتنا رأس الحفل انت التسلم والتسليم عن المهام بين أميد أكاديمية الغرب المارك البروفيسور محمد بركة والأميدة الجديدة الداخلة أرجون جلال خليل. المناسبة بقت في المركز الوطني للبحوث إكنار. بعد 6 سنوات في رأس أكاديمية الغرب البروفيسور محمد بركة سلم القيادة للبروفيسور أرجون جلال خليل. أولا كلم بالإنجازات الحققها مثل البحث العلمي واحترام الجدول الأكاديمي والشراكة المتبادلة وحسنان ظروف العمل في الأكاديمية وأشياء أخرى كثيرة. الأميدة داخل البروفيسور أرجون جلال خليل قالت هم مستعدين عشان يشولوا القيادة لأنه فخورة بقت أول امرأة كلفوها بالمحمدة. الوزير التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتنا بيني قال الأميدة المارك البروفيسور محمد بركة قدم خدمة سمحة ونجيدة وقدر بجهود الخاص اكتسب مؤدات انت الأمل ورفع التعليم الآلي. في الختام كمان مدوا في محضر في الدفتر عن المحضر عن التسليم والتسلم. المستشفى الصداقة تشات سين نظم اليوم فجر يوم بسموه أبواب مفتوحة خصصوا خاص للفحوصات المجانية في الأمراض عن الرطوبة والمفاصل ده في قسم عن المستشفى. وأيضا التوقية بأهمية انت الفحوص انت الفحوصات. رأس المناسبة المدير العام للمستشفى عمر حمدان إجامير وكثير من المعزومين وبهدور عن الأمال عن المستشفى. خلينا نسمع للرئيس عن المستشفى عمر حمد المدير العام عمر حمدان إجامير كلم بالفحوصات انت مرت على المفاصل.
2: والمستشفى الصداقة التشادية الصينية بدأ في يوم مفتوح لكل المرضى الآن من مشاكل الرطوبة والمفاصل وآلام المفاصل. وإننا أخصائيين اليوم بالمستشفى الناس كتير يمكن ما عندها علم بها، بكون في أخصائيين ممكن يساعدهم في علاج المرض وفي تشخيص المرض، لأن الناس بحس بألم وما بيمشي وين. فلذلك اليوم ده خلي الناس تعرف بكونه في المستشفى في أخصائيين لهم الكفاءة عشان على الأقل يقدروا يساعدهم ووجههم في أشياء يعني يمكن الأخصائي هو بيقوم بها. في بعض الأعراض يمكن تخص أخصائي تاني، كمان هو بوجهها الأخصائي الثاني عشان يقوم بمساعدته. لذلك اليوم المفتوح، اليوم كل شيء مجان في المستشفى، بيجوا الطبيب بيشوفهم بيسألهم بيدهم توجيهات، لو دعت الضرورة مثلا بوجههم لأخصائي ثاني. ولذلك الناس يعني من هذا اليوم تعرف بكون في المستشفى الصداقة التجارية الصينية في أخصائيين يعني بيقدروا بيقوموا بساعدهم، لأنه مرض الرطوبة أو بصفة عامة آلام المفاصل اليوم شيء كتير اليوم في مجتمعنا، بالذات الناس اللي في عمر متقدم شوية وبعانوا كتير من هذه الآلام. فلذلك الناس تجي بدري، لأن كل ما جيت بدري العلاج بدي نتيجة أفضل، لأنك أنا أتأخرت مرات بحتاج لعمليات جراحية وكذا وبحتاج تكلفة أكثر، لكن كل ما تجي بدري كل ما العلاج بدي نتيجة والإنسان بيتعافى.
1: ختمت آمال عن الورشة الوطنية النظمية بتكلم في أداها عن الرصد الوبائي والتطئيم للسنتين 2024-2025 نظمتها وزارة الصحة الأمن والوقاية. رأس المناسبة دكتور شريف بحر الدين مسلر المدير العام بالوزارة، والمناسبة بقت في مركز التدريب حنا بكارة لمدة 4 أيام يرفع كل التحديات واللي بتوقف أمل حنا النظم الصحي. دكتور شريف بحر الدين مسلر المدير العام عن وزارة الصحة الأمن قال تعزيز والتكوين المستمر للفائلين ده بيحتسب بسبو خطوة مهمة وقدروا تمكنوا في أشياء وخيموها ويخصصوا الأشياء وأرفوا الإيجابيات وإرفوا الإيجابيات والسلبيات القادمة بتوقف العمل. مؤتمر صحفي نظمت الشرطة الوطنية بالنسبة للهرمية الشنكاتة الكربوهم الهرمية البخير في حق المواطنين جنجر كأنك يا تاجر عددهم بس

مساوي 43 مقسمين في 6 مجموعة على حسب الجرائم القايمين بها. المجموعة الأولانية عندها شخصين، عندها شخصين ناسين فقط متورطين في الإجرام والسرقة وحددان بالسلاح واغتيال مال المواطنين. المجموعة الثانية كمان مكونة من 8 أشخاص متورطين أيضا بإجرام وسرقة وقطعان السلوك عن الكهرباء، وهم بيت المرفئين كذلك، ناس بسرقوا وبجوا بدموا في بكانهم وبزورتوا سواء. المجموعة الثالثة مكونة من 6 أشخاص متهمين ومتورطين بلبسوا الزي على غير رسمي وبيخيروا في حق المواطنين. المجموعة الرابعة مكونة من 5 أشخاص متورطين وسراريك بسرقوا غنم عن المواطنين وناس آخرين كله بسرقوا وبمسوقوهم ليا، كذلك هم كله بيسموهم بيت المرافئين. المجموعة الكبيرة انت المجموعة الخمسة 19 عندها شخص متورطين بالسرقة انت الموطيات التليفونات الأورديناتير أسلحة كيماوية مولدات كهربائية وأموال وبضايع أخرى شيكة بخلوه معه فيه، وبيساوقوا المخدرات، بيستعملوا المخدرات وبيزوروا كل شيء اللي هو قدامهم ده بيسووه. المجموعة الساخنة والأخيرة عندها نفرين فقط لكن خطيرين بيستعملوا كل الممنوعات. الشرطة قربت معدات كثيرة، منها 4 أسلحة نارية بنادق، 3 مسدسات أوتوماتيك، وايد بندق كبير من نوع آكت، 3 دراجات نارية، وكمية كبيرة من السلوك عن الكهرباء، الكابل الكبير المصنوع من النحاس والألمنيوم، ومخدرات وأوراق إدارية مزورة. ولكن من كل الملفات المختلفة، الملف هنا الواحد الحرامي الكبير اللي بيسموه بشارة فيويت لفت انتباهات، لأن السيدة مجرم كبير ومتورط في كل الجرائم من الأنواع. الناس المتضررين من المجرمين دول هم كذلك هدروا في المؤتمر الصحفي وخلوهم كلموا وسجلوا كل الشيء الشالوا منهم الهرمية. الشرطة تقدم الهرمية للمحكمة، والمحكمة كمان تقوم بخدمتها وتأخذ أي شخص على حسب جريمته. أقبلنا عن الأخاليم. الأمين العام لولاية والداي جنكار غاسبار رأس اليوم الصباح في صالة المحكمة في عبشي الحفلة التسليم أنطان شهادات للناس سجنوهم والأفو الرئاسي دا سامحهم هم من كله. الأفو الرئاسي دا مرق رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في أغسطس الماضي بمناسبة في شهر 8 الفات بمناسبة إيد الاستقلال. واليوم كمان المراسم بقت بحضور عدد من المسائل الإداريين والأسكريين وأعضاهن السلطة الخدائية هنا ولاية والداي. في البداية هارون دوغو قرى المرسوم 2151 اللي بيتألق بالأفو الرئاسي المارك يوم 14 أغسطس الفات، على هدفه كمان بخفف العقوبات لعدد من السجناء. مدير السجن هنا مدينة بيشي أحمد أبو الفتي أبو بكر قال المرسوم بجسد خيام هنا التسامح والرحمة والعدالة، وطلب من المستفيدين من الأفو خليه يغتنموا الفرصة ويبدو صفحة جديدة في حياتهم. النائب الأول للمدعي الجمهورية موسى إيسا والنائب الأول للمدعي العام بالمحكمة الأولية هنا مدينة أبشي خليفة أدمو بوبكري شكروا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو بالمبادرة السمحة، وطلبوا من المستفيدين من الأفو خليه ما يرتكبوا جرائم آخر. وايد من المستفيدين من الأفو أولا شكر الحكومة وإتآهت بطان ما يعمل أي جريمة في حياته اللي بتجيبه في السجن. الأمين العام لولاية والداي جنجار غاسبار طلب من المستفيدين من الأفو خلي يخدروا الفرصة
ويعتبروها كبداية جديدة في حياتهم. المساجين الأفوهم كمان عددهم بيساوي 175 شخص. الساعة 7:28 دقيقة في كارتي تغوزوغولو أمتورو فريق أبو شتية فريق الديجيري المحرية وغوس أمير. قبل ما نختم نعيد العناوين: بدت اليوم في باريس العاصمة الفرنسية أعمال المنتدى التشادي اللي بيشارك فوق المستثمرين تشاد وفرنسا وشركاء آخرين من الدول. الوزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاك يومباتنا رأس الحفل انت التسليم والتسلم عن بين الأميتنا أكاديمية الغرب الجديدة الداخلة البروفيسور أرجون جلال خليل والأميد المارك البروفيسور محمد تا بركة. فدي النشرة اليوم 14 ربيع الثاني 1448 هجرية. القراءة لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس سمي كويان كريو. النشر إن شاء الله تسموها عن باكر بساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميلة حجة حسنية آدم محمد. هنا نجملنا راديو تشات. مع السلامة، تيات تصبحون على ألف خير.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، نواصل دايما ببلاغتنا. الكلينيك البصمة تنظم واحدة هملة هنا بصر العيون وتسوي فوق عملية مجان وهنا الكتاركت. من ناحية أخرى كل الكونسلتاسيون ده يكون مجان، وببدأ كمان من يوم السبت 26 سبتمبر 2026 لغاية يوم 15 أكتوبر 2026 في لب الكلينيك القائد في شاري 30 متر مقابل مع الليسيه دي لاليبرتي. والعدد كمان مهدد في الكلينيك البصمة، وده كمان بعزم كل الناس المختصين بالبصر والعيون، ده دي فرصة وحيدة ما تفوتكم. امشوا وسووا الكونسلتاسيون وسووا لكم العملية كمان مجان. لكل توضيحات بزيادة كمان لازم تتصلوا بنمرة التليفون 66 02 21 93، او كمان 99 02 21 93. نكرر البلاغ، الكلينيك البصمة تنظم واحدة هملة هنا عملية هنا عيون، وده كمان مجان. من ناحية أخرى كمان كل يعني الكونسلتاسيون ده بكون مجانا، وببدأ كمان من يوم السبت 26 سبتمبر 2026 لغاية 15 أكتوبر 2026 في الكلينيك القائد في شاري 30 متر مقابل مع الليسيه دي لاليبرتي. والعدد كمان محدد. الكلينيك البصمة تعزم الناس المختصين بالوجه عن العيون، ده يعني دي فرصة وحيدة ما تفوتكم. أمشوا عشان يسولوكوا العملية ده مجان. لكل توضيحات بزيادة كمان لازم تتصلوا بنمرة التليفون 66 02 21 93، أو 99 02 21 93. بلامة مني والشيخة بركة، الشيخة أبونا أضاءة، أضاءة بركة، أحمد اللمبة، دوغال إدريس وإدريس أترون، في هلة متكوس التنجر لما الفرح يبلغه، للإمام هارون يوسف، بشير عمر، الشيخ الشريف عمر جبرين، آدم حسيني، أبو بكر حسيني، وكل الأهل برا وداخل، وكل الهلال المجاورين يجوا يحضروا في الاحتفال عن عيد المولد النبي الشريف اللي بيحتفلوا معاي. كمان جدة إيسا، إدريس أترون، وأضاعة بركة، وقرايهن القرآن. وده كمان بكون يوم السبت 26 سبتمبر 2026 بالساعة 7 تماما، من الساعة 5 في هلة متكوس، من الساعة 7 أنا فجر لغاية الساعة 5 أنا عشي. بلامة مني، الشيخة بركة، الشيخة أبونا أضاعة، أضاعة بركة، أحمد تعلمبا، لوغال إدريس وإدريس أترون، كلهم في هلة متكوس التنجر لما الفرح يبلغه، للإمام هارون يوسف، بشير عمر، الشيخة الشريفة عمر جبرين، آدم حسيني، وأبو بكر حسيني، وكل الأهل برا وداخل، وكل الهلال المجاورين يجوا يحضروا في احتفال عيد المولد النبي الشريف اللي بيحتفلوا معهم. كمان جدة إيسا، إدريس أترون، وداعة بركة، وكل الآخرين كمان يعني يقروا قرآن. وده كمان بكون يوم السبت 26 سبتمبر 2026 من الساعة 7 هنا الصباح لغاية الساعة 5 هنا عشية في متكوس التنجر هنا بلامة مني. السيد أبا حسب أبا حسبان محمد، جدة حسنة، الشريفة حسنة، الشيخة الفاس جدة، الحاجة عمر إدريس، التكوزة إدريس، فكي إدريس، قجة هارونة، إدريس هارونة، وإما هارونة، حسيني قاجي، فكي سالي إبراهيم، توم ميكايل، الشيخة أحمد أبيسو، بلامة حسنة بييري، الشيخة ألغوني إدريسة، الشيخة جدة قرة، الشيخة علي أبونا، الشيخة مومن طاهر، الشيخ حسيني عبد الرحمن، اللديلقي جدة كوكو، الشيخ علي إما، اللوان محمد أحمد آدم الجد، الإمام مؤلم إما عمر، الآيلة هنا قنبو الجميل، الآيلة هنا ياخوبة، بلامة آدم قنبو، الديلقي حسيني كرة، الديلقي إما أخي، الآيلة هنا أنا كشالة موسى كارير،
اللواني في ليجيا حسنة، الشيخة أبو نصيبة حسنة، الآيلانة الحاجة كونغولي، الحاجة أبا أودات الله، الحاجة رمات حسيني، الحاجة عبد القادر هارون، محمد رمات لما الهزني بلوه. لكل الأهل الشيوخ البلامات اللوانات وكل الأهل برا وداخل بوفاتنا أخوم وأبوم الحاج حسنة جدا الاتوفى ليلة الخميس، والصدقة تبقى عن باكر يوم السبت في جوز الطور شارع 30 متر. المرحوم الله يعفى ويرحمه بالجنة. بلاما أبكر توم أحمد قنبو يونس قنبو كلول السيار رشين أشنو أبو أمينة حسنة عمر حسنة أبا جيت بركة موسى أديف جدا أجيت خالة طاهر توم عمر رجيب إبراهيم هارون خميس حسنة إبيت بشير أمباري خاسم شايبو عبد الرحمن أجيت إدريس آدم جدا شين كبير جيمي بلاما قنبو عبد الرحمن عبد الله الشيخ محمد أمبريا بلاما شين بلاما محمد أخي الشيخ سليمان بلاما دونغوس بلاما مختار جيمي بلاما محمد الديف بلاما كواس بلاما أليفة الشيخ البشر بقاري الشيخ عبد الرحمن حسن الشيخ هارون جبرين بلاما سالي بلاما محمد تا آدم بلاما التجاني إلي بلاما بورو بلاما جبيرونا رمضان بلاما رماتا أمبدي رماتا كويس في التيتل لبلاما محمد كنداو مالوما الهاج بلاما بشارة بلاما حامد جرما الشيخ عمر أبو شنب بلاما جابر نصر بلاما جابر نصر بلاما سعيد الجورو بلاما إما نكاس بلاما أجيت في قاسي بلاما بداغري بلاما أنكلي بلاما جدا آدم بلاما جدا هارون الكواس موسى ولوان وكيل موسى آدم توم بلاما أبكر حسنة بلاما جبرين أبو خريس بلاما عبد الرحمن بلاما محمد سعيد الدليجي محمد أحمد الشيخ بشارة سوسل بلاما هارون آدم الشيخ سعيد عائلة توم باجو الشيخ نجوان أبكر الدليجي محمد إيجالا الديفة دينا حسنة إيلي بشارة بشير كنفوت آدم الشيخ عمر قاجيري الحاج موسى المارين موسى ولا عاشي محمد أجيد الدليجي أشنو الدليجي رماتا عبدالله إما إجيل الدليجي جدا عمر بلاما هارون موسى بلاما محمد دقلو أخي اللافاي ميكايل شروما جدا رمات التندلو قدو محمد دونغوس رمات آدم برما اللوان إبراهيم أجيت محمد بلاما محمد ريو بيو لمن هزني بلغو لكل الأهل برا وداخل بوفاتنا جازمي كولول اللي توفت يوم الجمعة والصدقة تبقى عن باكر يوم السبت في هجيليجي هنا بلاما أبكر توم السيد الدليجي ديجيا الحاج حسن ديجيا الحاج حسن وبلاما الشيخ ديجيا الليمير جمال يحيى الليمير محمد حسن الدليجي الادمنستراتير عمر دافيد السلطان حسن أنا جوي السلطان جوجا هنا ملتم السلطان جبريل هنا ساو الدليجي أبا ديجيا هنا مسكيني الدليجي هارونا هنا رول أنا روم الدليجي حامد محمد هنا جلمي الدليجي خليل جبرين هنا مارا الدليجي الشيخ أبو كوري هنا مارا دو الدليجي أبا كيلو هنا كركنجيري الدليجي الحاج حسن حسيني هنا مليزي الدليجي الحاج تيري هنا مليزي دو الدليجي ممدو هنا بيروت
وكل الديليجي هنا كارتيه هن البريمي اروندسوما بلا ما محمد هنا بلا بلين بلا ما حسن هنا نغور مونجو ترابل كاميرون ايه بلا ما نونو هنا نغور مونجو ترابل كاميرون دو الليميرا محمد هنا مارا وكل جماعتا هنا مارا كاميرون بلا ما ابا اجي هنا درو تشاد بلا ما عمر هنا درو كاميرون لمن هيزني بلغوا لي كل الاهل برا وداخل بوفاتنا فاطمة علي زوجة البلامة الشيخ ديجيا اللي توفت يوم الجمعة والصدقة تبقى يوم الأحد في نغورمونجو نكرر البلاء الديليجي ديجيا الحاج حسن بلامة الشيخ ديجيا الليمير جمال يحيى الليمير محمد حسنة الديليجي الأدمنستراتير عمر دافيد السلطان حسن هنا جوي السلطان قجة هنا ملتم السلطان جبريل هنا ساو الديليجي أبا ديجيا مسكيني الديليجي هارون هنا روم الدليجي حامد محمد هنا جلمي الدليجي خليل لجبرين هنا مارا ام الدليجي الشيخ ابو كوري هنا مارا دو الدليجي ابا كيلو هنا كركنجيري الدليجي الحاج حسن حسيني هنا مليزي ام الدليجي الحاج تيري هنا مليزي دو الدليجي مامادو هنا بيروت وكل الدليجي هنا كارتيان البريمير اروندسما بلا ما محمد هنا بلا بلين بلا ما حسن انغورمونجو كاميرون ام بلا ما نونو هنا انغورمونجو كاميرون دو الليمير محمد هنا مارا وكل أجاويدا هنا مارا كاميرون بلا ما أبا أجي هنا درو تشاد بلا ما عمر هنا درو كاميرون لما الهزني بلغوا لي كل الأهنا برا وداخل بوفاتنا فاطمة علي زوجة البلامة الشيخة ديجيا اللي توفت اليوم يوم الجمعة والصراحة تبقى يوم الأحد في نغورمونجو الله يعفى ويرحمها بالجنة. عبد المجيد عبد العزيز يعقوب عبد بكر اسحاق محمد عبد السلام احمد محمد النور احمد ادم بشير اجيت علي حسن محمد بلامه محمد ادم جرما

اللوانة عمر القاضي أتيمة، اللوانة عبد الكريم جرات، الدلقي عمر حسنة، وكل اللوانات الشيوخ البلامات الدلقيات اللي ملهزني بلقوا لي كل الأهنة برا وداخل بوفاتنا أخوه وليت موسى عبد المجيد اللي توفى يوم الجمعة اليوم، والصرخة تبقى عن باكر يوم السبت في هلي طفول قدولي أنا بلامة محمد آدم مجرمة المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة، جبرين ميسا آدم ميسا آدم شدة محمد عمر بلامة حسن آدم الجيت رمات آدم حسن محمد جبير جبرين رمات جبرين الحاجة عمر جبرين رمات جبرين بلامة توم جرمة بلامة صالح هارون بلامة إمر رمضان بلامة نجوان دودو بلامة بشارة ألكا بلامة محمد بشارة بلامة رمات محمد بلامة أبا كوشة محمد بلامة عبد الخادر أمبدي بلامة أحمد ألي بلامة النور تربيل تربيل محمد بلامة جوجة اللالا بلامة جبرين جابر الشيخ أخي أبو قاسي الشيخ عمر أبرس الشيخ إيلي عبد الرحمن دونغسو سالي أبكر أليفة أبكر محمد دودو رمات إما عمر لما الهزني بلخو لكل الأهنة برا وداخل بوفاة البنيتم وأخوتهم التو محمد اللي توفت يوم الجمعة والصرخة تبقى عن باكر يوم السبت في فلقة النقعة أنا بلامة حسنة آدم المرحومة الله يعفاه ويرحمها بالجنة العائلة أنا قدو أليفة قاعدين في فرشة التيري بشكر كل الأهل أنا برا وداخل السعدون ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاة ووقت الصدقة أنا أخوه صالح جدا المعروف بسالي أزرق الصرخة عن الأربعين يوم أنا أخوهم المرحوم صالح جدا المعروف بسالي أزرق الصدقة دي تبقى يوم الأحد في هلي تفرشة التيري أنا بلامة دقشين إدريس نكرير الأيلة أنا قدو أليفة القديم في فرشة التيري بشكره كل الأهل أنا برا وداخل السعدون ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاة ووقت الصدقة أنا أخوه صالح جدا المعروف بسالي أزرق الصدقة عن الأربعين يوم أنا أخوه صالح المرحوم صالح أزرق المعروف بسالي صالح جدا المعروف بسالي أزرق الصدقة تبقى يوم الأحد في هلي فرشة التيري أنا بلامة دقشين إدريسة السيد جبرين ميسا آدم ميسا آدم شدي محمد عمر بلامة حسن آدم الجيت رمات آدم حسن محمد جبير جبرين رمات جبرين الحاج عمر جبرين رمات جبرين بلامة توم جرما بلامة صالح هارون بلامة إمر رمضان بلامة نجوان دودو بلامة بشارة ألكا بلامة محمد بشارة بلامة رمات محمد بلامة أبا كوشة محمد بلامة عبد الخادر أمبدي بلامة أحمد علي بلامة النور تربيل تربيل محمد بلامة جا لالا بلامة جبرين جابر الشيخ أخي أبو قاسي الشيخ عمر أبرس الشيخ إيليا عبد الرحمن دونغسو سالي أبكر أليفة أبكر محمد دودو رمات إما عمر لما الهجن يبلغوا لكل الأهنة بر وداخل بوفاة بنيتم وأخوتي ما أتو محمد اللي توفت يوم الجمعة والصرخة تبقى عن باكر يوم السبت في هلة فلقة النقعة أنا بلامة حسنة آدم المرحومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة نيواصلوا من مكنة الفن

التسجيلات بتاعه لك المراقبة كمقابو تايلان دي بقدام الميكروفون هسامي عالم محمد نزوى على خير ألي ألف وفي متابعة سعيدة بباقي برامج هنا الإذاعة الوطنية

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. انطلقت في قاعة هوش بباريس أعمال منتدى الأعمال الفرنسي التشادي الذي يبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين البلدين. يشارك في هذا المنتدى وفدا فاعلا اقتصاديا بين البلدين، حيث شهد حفل الافتتاح الرسمي حضور كل من وزير الدولة، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجلين، ووزير التجارة والصناعة جيبيلو فانغا ماتيو، والوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالفرنكوفونية والشراكات الدولية. وتتعلق النقاشات حول أولويات الخطة الوطنية للتنمية شهادة ترابط 2030.
2: في نوفمبر من العام الماضي كانت العاصمة الإماراتية أبوظبي، واليوم 25 من سبتمبر تأتي مدينة باريس. وبين العاصمتين تواصل بلادنا تشاد في حشد الاستثمارات لتمويل خطتها الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030. وفي العاصمة الفرنسية باريس يلتقي القطاعان العام والخاص لتحويل الفرص إلى مشاريع ممولة، والهدف واضح جدا، ربط المستثمرين الفرنسيين والدوليين بمشاريع محددة ضمن 268 مشروعا وإصلاحا مدرجة في الخطة الوطنية. فتشاد كونكسيون 2030 التي تغطي الفترة ما بين 2025 إلى العام 2030 تتضمن 17 برنامجا و268 مشروعا بحجم تمويل إجمالي يقدر بنحو 30 مليار دولار، ويستهدف أن يغطي القطاع الخاص بنحو 46% من هذا التمويل عبر شراكات عامة خاصة واستثمارات مباشرة. الحدث الذي مثل فيه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي جنو، وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامين جلن، استهل بكلمة فيليب غاوتير المدير العام لميديف الدولية، حيث أكد استعداد رجال الأعمال الفرنسيين للاستثمار في تشاد عبر المجالات المتاحة، مؤكدا بأن القطاع الخاص الفرنسي ينظر باهتمام إلى الفرص الاستثمارية التي تطرحها تشاد عبر هذا المنتدى، ويمثل فرصة مهمة للتعرف بشكل مباشر على المشاريع المطروحة وبناء شراكات عملية ومستدامة مع المستثمرين والقطاع الخاص. أما عبد الرحمن قديمي الإداري المعقد للغرفة التجارية فأشار إلى أهمية هذا المنتدى، وأكد بأن الغرفة التجارية ستظل تلتزم بالالتزامات الدولية وأنها ستعمل على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين في الداخل والخارج. وقال الغرفة التجارية لها دور واضح ومهم، وهو مرافقة المستثمرين وتسهيل الإجراءات أمامهم، سواء تعلق الأمر بالمستثمر التشادي أو الشريك الدولي. نريد أن تتحول هذه اللقاءات إلى مشاريع حقيقية تخلق فرصا اقتصادية وتساهم في التنمية. الوزيرة المنتدبة لدى وزير أوروبا للشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج إليو كاروا، وفي كلمتها أشادت بهذه الرؤية التي تطمح إليها الحكومة التشادية إلى تنفيذها، وأن فرنسا تتابع باهتمام المشاريع التي تطرحها تشاد، ومن بينها تلك المرتبطة بمواجهة الفيضانات وحماية سكان العاصمة أنجمينا. هذه الشراكة يمكن أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون، تقول الوزيرة الفرنسية. أما وزير التجارة والصناعة جيبيلو فانغا ماتي، وفي كلمته لافتتاح المنتدى، قال منذ عقود تعمل الحكومة مع شركائها، لكن لقاء اليوم يأتي ليفتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي. نريد أن نفتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي بين تشاد وفرنسا. نحن نبحث عن مستثمرين قادرين على مرافقة تشاد في مسار الابتكار والتحول الاقتصادي، والأهم أن تنعكس هذه الاستثمارات بشكل ملموس على حياة المواطن التشادي. بهذه الكلمات اختتم الدكتور فانغا خطابه الافتتاحي، وبدأت بعدها مداولات استمرت خلال اليوم، عرض فيها المسؤولين التشاديين لمختلف القطاعات فرص الاستثمار في البلاد، البنية التحتية والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات البعد التنموي.
1: فرأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا مناسبة التسليم والتسلم بين عميد أكاديمية الغرب السابق بروفيسور محمد بركة والجديد البروفيسور أرجون جلال خليل. زكريا يحيى زكريا.
3: بعد 6 سنوات قضاها على رأس أكاديمية الغرب، سلم عميد الأكاديمية البروفيسور محمد بركة المهام للبروفيسور جلال عرجون خليل. قرأ بداية بركة تقريرا سرد فيه الإنجازات التي قام بها والتي تمثلت في تطوير البحث العلمي واحترام الجدول الأكاديمي والبحث عن الشراكة المتبادلة وتهيئة ظروف العمل في المجال الأكاديمي. من جانبها عميدة أكاديمية الغرب البروفيسور جلال أرجون خليل أكدت استعدادها للعمل على خطى سلفها، معتبرة أن هذا التعيين تشريفا لها باعتبارها أول امرأة تكلف بهذه المهمة. في الكلمة التوجيهية التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بيني، أشاد بالعميد السابق وما قام به من مبادرات مقدرة، حثا البروفيسور جلال على البحث عن التمويل ومعدات العمل حتى يتسنى لها تطوير قطاع التعليم العالي. اختتمت المناسبة بالتوقيع على محضر التسليم والتسلم بين الطرفين.
1: نظم مستشفى صدقة شادية الصينية يوما للأبواب المفتوحة خصص لإجراء فحوصات مجانية لأمراض الرثوية، وذلك من أجل تعزيز الخدمات الصحية لصالح المواطنين. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: يهدف هذا اليوم إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتعريف بمهام قسم الأمراض الرثوية المتعلقة بالجهاز الحركي المتواجد بالمستشفى، وكذا التوعية بأهمية التشخيص المبكر والتكفل المناسب بالحالات المرضية التي يعاني منها المصابين. قالت أخصائية الأمراض الرثوية الدكتورة ييبي باهيمي في مداخلتها أن بعض المرضى يعانون من آلام أو أعراض مرضية دون معرفة التخصص الطبي التي ينبغي التوجه إليه، فيلجؤون أحيانا إلى تخصصات أخرى قبل الوصول إلى طبيب الرثوي في مراحل متقدمة من المرض. وأشارت إلى أن عددا من الحالات المزمنة تتطلب تكفلا طبيا متعدد التخصصات بالتنسيق مع أطباء القلب أو الأمراض الصدرية أو أمراض الكلى، نظرا إلى أن بعض الأمراض قد تؤثر في عدة أجهزة من الجسم. فيما أوضح المدير العام لمستشفى الصداقة الشادية الصينية الدكتور عمر حمدان إيجامير عن أهمية تنظيم هذا اليوم.
5: اليوم كل شيء مجان في المستشفى، الطبيب بيشوفهم بيسألهم، لو دعت الضرورة مثلا بوجههم لأخصائي تاني، ولذلك الناس من هذا اليوم تعرف بيكون في المستشفى الصداقة الشادية الصينية في أخصائيين بيقدروا بيقوموا بساعدهم، لأنه الرطوبة اليوم شيء يعني كتير اليوم في مجتمعنا بالذات الناس اللي في عمر متقدم شوية.
4: للتنويه، شهد يوم الأبواب المفتوحة الذي خصص لإجراء فحوصات مجانية لأمراض الرثوية حضورا لافتا من السكان الذين توافدوا من مختلف الدوائر للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة خلال هذه المبادرة.
1: افتتحت أعمال الورشة الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية حول أداء الرصد الورشة حول أداء الصحة الورشة، يشارك فيها مشاركين من مختلف ولايات البلاد. محمد مسحم الطاهرة.
6: خلال 4 أيام عكف المشاركون في هذه الورشة إلى تحليل مؤشرات الرصد الوبائي والتعرف على التحديات التي تعيق عمل النظم الصحية وتسليط الضوء على النتائج المرجوة خلال العامين الماضيين. في كلمته الختامية لأعمال هذه الورشة أوضح الدكتور شريف بحر الدين ممثلا للمدير العام بوزارة الصحة العامة بأن تعزيز التكوين المستمر للفاعلين خطوة مهمة، حيث تمكننا خلال هذه الأيام من تقييم وتشخيص واضح لنقاط قوتنا وضعفنا، حيث أن نظام الرصد لدينا قد تقدم من حيث السرعة والاستجابة الميدانية، كما أن هذه الحصيلة تذكرنا بالتحديات الكبرى التي لا يزال علينا التغلب عليها، وأهمها تعزيز التكوين المستمر للفاعلين وتحسين سلاسل الإمداد حتى يتحصل الجميع على التطعيمات المطلوبة. شارك في هذه الورشة ممثلين عن النظام الصحي قادمين من مختلف ولايات البلاد.
1: شهدت مدينة أبشيت تنفيذ قرار العفو العام الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس بيتنو في أغسطس الماضي. مناسبة تم إخلاء أو الإفراج عن عدد من السجناء كانت بالمدينة. آدم إبراهيم حران.
7: في مستهل المناسبة تلا هارون دوغو النص المرسوم المتعلق بالعفو الرئاسي رقم 2151 الصادر في 14 من أغسطس الماضي، والذي يهدف إلى تخفيف العقوبات عن عدد من النزلاء. من جانبه وصف مدير سجن أبشة أحمد أبو الفتح أبكر اللامرسوم بيجسد قيم التسامح والرحمة والعدالة، داعيا المستفيدين من العفو إلى اغتنام هذه الفرصة وبدء صفحة جديدة في حياتهم. كما أعرب النائب الأول للمدعي الجمهورية موسى عيسى والنائب الأول للمدعي العام بالمحكمة الأولى بأبشة خليفة آدمو بوبكري عن شكرهما لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على هذه البادرة، موجهين المستفيدين من العفو إلى عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم. من جهته أعرب أحد المستفيدين من العفو عن شكره للحكومة متعهدا بعدم ارتكاب جريمة مستقبلا. وفي ختام الحفل دعا الأمين العام لولاية وداي جنجر غاسبار المستفيدين من العفو إلى تقدير هذه الفرصة واعتبارها بداية جديدة في حياتهم، مؤكدا أهمية عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم بعد الإفراج عنهم. وتجدر الإشارة إلى أن العفو الرئاسي شمل 175 نزيلا، فيما تسلم 42 سجينا شهادات الإفراج خلال هذه المناسبة. آدم إبراهيم حران للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل، وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
8: Fidèle auditrice, auditeur de la radio diffusion nationale tchadienne, du 27 septembre au 4 octobre 2026, au Naman, Amdiaras organise la deuxième édition de la délocalisation des émissions La Matinale et votre émission interactive Gardez l'écoute. Durant 5 jours, vous suivrez les matinales de 5h à 7h et Gardez l'écoute de 12h10 à 13h en direct de l'Onaman Amdiaras sur 90 MHz.
9: Actualité, chronique, échange, jeu. Le tout couronné de la musique.
8: La matinale, votre radio, Delo, et Gardez l'écoute, votre émission de divertissement. Nos partenaires sont Conseil provincial de l'Énergie Est, commune d'Amdiaras, African Park, ONG Adjourne National, Société Kaura Sarl, l'hôpital provincial d'Amdiaras, l'Association pour la compassion et unité pour l'espoir des vulnérables cœur tchad, réserve naturelle et culturelle de l'Énergie.
9: La mère de France, votre radio.